تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: نصيب.
1: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا.
2: في هلا كافيه نستضيف ابداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه واكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك او الشاي المفضل لك واسمعنا.
1: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، حيا وسهلا فيكم وبتواصلكم، وأيضا نقول بالتليفونات والرسائل الصباح، الرسائل الصباحية هذه اللي توصل من الأحباب ومن جروب العائلة. وعاد اليوم الخميس ماشي ما شاء الله عليهم مصحصحين، أحسهم وهم رايحين الدوام، أنا آخر يوم دوام. صباح الخير شذا،
1: مشوار الخميس إذن وفاء، صباح النور، أهلا وسهلا فيش ويا هلا ومرحبا إذن بجميع مستمعين. صباحكم عماني 25 من يونيو 2026، إن شاء الله الكل يكون بخير وعافية، ونحن أكيد معكم في يعني حلقة الخميس ومود الخميس، مودكم الصباح الجميل إن شاء الله لغاية الساعة 10.
0: إذن يا رب إن شاء الله صباحاتكم كلها خير ومسر يا مستمعينا الأحبة، ونهاية أسبوع يا رب تكون سعيدة علينا وعليكم بإذن الله تعالى. ودائما نقول نستمتع، نطلع كل الأشياء المخشوشة اللي حاطينها مأجلينها. اليوم خميس نهاية أسبوع، رايحين إن شاء الله على عطلة الأسبوع، وأتوقع خلاص يعني هذه الفترة هي بالنسبة لطلبة الدبلوم التعليم العام، اليوم وبكرة يمكن آخر اختبارات. بسم الله، هاي تليفوني ايش فيه؟
1: على طاري الاختبارات،
0: والله على قاعد في مكانه فجأة بروح يعزف. فنقول انه اتوقع يوم الاحد اخر يوم يمكن اختبارات راح تكون، فاليوم الخميس وعلى الاحد ويلا هانت. اما اللي طالع خلاص الاجازة الصيفية ان شاء الله تكونوا مستمتعين بصيفكم واجواءكم الصيفية، جداولكم، خططكم واموركم. احنا عندنا اكيد سوالف وعلوم كثيرة راح تكون معانا في مشوارنا مع نهاية الأسبوع من صباحكم عماني.

0: يا هلا ومرحبا فيكم إذا مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل يوم الخميس، وبعدنا لازلنا في بداية المشوار. كل اللي منضمينا في هذه اللحظات أهلا وسهلا فيكم، نصبح عليكم بالخير.
1: إذا يا حي وسهلا بالجميع، يا رب إن شاء الله دائما أيامكم سعيدة، صباحاتكم كلها خير وبركة. وبنهاية هالأسبوع نقول مستمعينا العلاقة الصحية، يقول لكم عشان أنك أنت تكون في علاقة صحية لازم يكون فيها شيئين مهمين. إيش يا ترى هالشيئين المهمين؟ أول شيء الأمان النفسي، أنك أنت تكون على طبيعتك بدون خوف أو توتر، تتكلم بدون ما تحس يعني وتحسب حساب، خلينا نقول كل كلمة، تخطأ بدون ما تخاف من تقليل أو تهديد أو عقاب عاطفي. العلاقة الصحية تخليك مطمئن، مو في حالة حذر دائم وتدور تبريرات وتبتدافع عن نفسك. إذن أول شيء مهم في العلاقة الصحية الأمان النفسي. الشيء الثاني هو الاحترام المتبادل، دائما الاحترام أساس أي علاقة إيش ما كانت، طبعا علاقاتكم الزوجية، علاقات العمل، علاقة الأصدقاء، علاقتنا بالناس حتى اللي ما نعرفهم، الاحترام
0: كل شيء
1: بالضبط. اختلافكم طبيعي، إذا بنتكلم على مستوى علاقاتنا القريبة اختلافنا ممكن يكون طبيعي، لكن التجاوز هو غير مقبول، لا إهانة لا سخرية لا كسر للحدود. الاحترام هو اللي يحافظ على الحب وقت الخلاف مو وقت الراحة فقط، فإن يكون في احترام متبادل فمعناتها إن شاء الله إنه إحنا في علاقة صحية بإذن الله تعالى. فقلنا إنه يعني هذه أهم شيئين في العلاقة الصحية، أكيد كل طرف لازم يعني يعترف بمشاعر الآخر ويعرف حدوده وحقه أيضا في الاختلاف. الحب وحده ما يكفي إذا غاب الأمان، لأن العلاقة راح تتحول لمصدر قلق، والحب وحده ما يكفي إذا غاب الاحترام، لأن القرب يتحول إلى استنزاف. عشان كذا دايما نشوف إنه يعني الناس المختصة دايما سؤالهم الأهم في أي علاقة، هل أحب هذا الشخص؟ لا، ما يقولون لك هل أنت تحب هذا الشخص، يسألونك هل تشعر بالأمان والاحترام مع هذا الشخص؟ عشان كذا نقول في أي علاقة صحية مهم الأمان النفسي والاحترام المتبادل.

0: في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً، استعدوا

0: الترفيهية هذا الصيف. دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.

0: ومستمعين الطرقات وحالة الطرقات مع نهاية هذا الأسبوع نشوف كيف الأوضاع، ولكن نقول بشكل عام في نهاية الأسبوع وفي هذا التوقيت تحديدا الساعة 7:27 باستديو هلا اف ام، أموركم إن شاء الله طيبة. الازدحام في الخط السريع راح تلاحظوه فقط بعد مخرج الرسيل، بعدها راح تكون أموركم طيبة. أما بالنسبة لطريق السلطان قابوس والشارع العام طبعا القادمين من الحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سنتر وبرج الصحوة، هذه أكثر منطقة فيها كثافة مرورية وازدحام، لكن بشكل عام أموركم كلها طيبة.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق. المادة 75 من قانون العمل. يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: فهذه معكم من جديد عودتنا ومع أكيد يعني أجواء نقول نهاية الأسبوع وفرحة الخميس إن شاء الله يا رب كذا نهاية أسبوع سعيدة. أمس طبعا مجموعة من المباريات كانت أيضا على طاري المونديال, فنروح مع مباراة الله يسلمك من ومن. بالنسبة للمباراة يعني أنا بروح مع أهم المباريات تمام. طبعا أمس قطر خسروا في مباراتهم أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1, واحد كان هدف الهيدوس تمام. وأيضا كانت البارحة أتوقع بالليل يعني مباراة البرازيل مع اسكتلندا,
1: فازت البرازيل
0: بنتيجة 3-0. طبعا كذا نقول بثلاثية البرازيل تتأهل دور 32 بصدارة المجموعة, ومشاركة نيمار طبعا هي كانت الترند في المباراة والعودة التاريخية وهذه السوالف مالتهم. عموما نيمار وجاهزيته للأدوار الإقصائية. أيضا المهم جدا جدا جدا بعد ما ننسى اللي هو المغرب ومباراته مع هايتي. المغرب وهايتي من نتيجة مباراتهم طبعا 4-2 لصالح المغرب. ديما مغربية
1: مغربيه
0: الحين بدور لك.
1: فيعني بكذا وفاء في الفرق المتاهله للدور 32 عندنا المكسيك, امريكا, المانيا, ارجنتين, فرنسا, النرويج, كولومبيا, كندا, سويسرا, البرازيل, المغرب, البوسنه والهرسك وجنوب افريقيا. ايضا امس كانت مباراه جنوب افريقيا وكوريا وفازت جنوب افريقيا, فبالتالي تأهلت لدور 32. فهذه الفرق اللي إلى لغاية الحين متأهلة لدور 32.
0: أما بالنسبة للمغادرين طبعا من المجموعات فهم هايتي, تركيا, تونس, الأردن, بنما وقطر.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: فرسائل ومشاركات اكيد وتفاصيل وتفاعل يعني على الواتساب كان
1: احنا
0: اختفينا عندكم في رسائلكم يعني ما قريناها ورحنا على
1: لان في مشكله فنيه
0: ايوه كان في عندنا مشكله
1: عطل فنيه يا جماعه بالواتساب
0: وحلينا من
1: راحت الواتساب يضايق
0: منا كذا وعرفنا له
1: يعني الواتساب بعد الضايق ينترس قلب الكم متروس ما يبي يفتح
0: خلاص
1: يعني هستوني وكديتوني بما فيه الكفاية
0: وش كمبيوترين وفي تليفون فاتحين
1: يعني بتعب الريال عموما يقول لكم صباح كل شيء جميل في الحياة اليوم آخر يوم دوام من غير شر يا رب طالع إجازة لمدة أسبوع للاسترخاء وشذها المرة أسمع كلامك ما أسافر أجلس بالبيت وأرتاح أهلي بيروح دبي بإذن الله تعالى أنا قلت لهم ما أجي شذا قايلة لا تطلعي أمزح بس أكيد فترة الإجازة راح أسمع وأشارك لأني وفية وأنتوا تعرفوني
0: والله وفية
1: ما في حد أوفى من شيء أميرة والله
0: دائما أميرة ما تنسانا في كل شيء كان عيد ولا رمضان ولا مناسبات
1: إن كان
0: ولا
1: في البرنامج
0: تاسع ولا كل شيء
1: ولا خارج البرنامج
0: فلا بتستانس إن شاء الله في هذه الإجازة اللي بتكوني مستمتعة فيها بس أو مسترخية كذا بترجع إن شاء الله بهدوء بطاقة حلوة إنزين هنا عندنا صباح الخير وفاء بمناسبة أن منتخب هولندا يلعب نريد منكم تسمعون أغنيتي البرتقالة إهداء لمشجعي الطواحين
1: يعني إيش الرابط ما بين البرتقالة
0: يمكن لأنهم يلبسوا برتقالي
1: ممكن هذا يكون السبب
0: ما أعرف لأن أحيد هم ملقبين الطواحين
1: اليوم الصباح شيء مباريات أنا يعني لأن ما كنت شايفة كذا يعني شيء منتخب مثلا شدني تابع إحنا تركيزنا على المنتخبات العربية أكثر وعلى الأساسيين اللي نعرفهم برتغال أرجنتين ما أعرف يعني هذا مين
0: الجماعة آخر مباراة كانت جنوب أفريقيا وكوريا
1: اليوم
0: اعتقد كذا
1: اتوقع أيوة. في شيء يمكن الصباح ولا
0: قبلها كان تشيكيا والمكسيك
1: هاي للحين
0: يمكن ما متاكده لا تروحي على كلامي
1: ما اروح خلاص ما اروح على كلامك يا حبيبتي لكن مو مشكله عموما هم المستمعين بعد ما يقصروا معنا
0: لكن هنا تعالي صح نحن عندنا في تويتر
1: البرنامج يعني يبين
0: أيوة يبين البرنامج إيش هي
1: المباريات
0: فعلا إحنا كنا تاريخ كم
1: إحنا اليوم 25
0: أيه. إنزين 24 لا هذا أمس
1: يمكن آخر واحدة اللي كانت هايتي مع
0: والله ما عارفين راحن
1: ما موجود يلا مو مشكلة يقولك صباح الخير كلنا فرحانين بزواج صديقنا أمجد التوبي ادعو له بالتوفيق واعطوه هداء حلو من ذوقكم ما شاء الله عسى زواج الدهر ان شاء الله ومبارك لي امجد ولكل المعاريس معاريس الصيف نبارك لكم وان شاء الله يا ربي حياه كذا يعني زوجيه سعيده باذن الله تعالى بالرفاه والبنين دام ان امجد يعني معرس نشوف بنحاول نطلع لكم اغنيه
0: لا ما بتحصلي أتوقع عندنا كذا مجموعة من الأغاني يعني حال المعاريس والله يهني الجميع إن شاء الله يا رب وعقبال اللي يتمنى هنا عندنا أيضا مشاركة تقول صباح الخير جوي إجازة أميرة أحتاجها شكلش أيضا يعني بتغيريني أنا يا أميرة وراح أخذ لي الأسبوع الجاي إذا وافقوا علي عاد اليوم ما وافقوا عليش اليوم الأسبوع اللي بعده
1: الأسبوع الجاي بيوافقوا على إجازة حق أسبوع ثاني شوفي أماكن فليكسبل ممكن يعني مرنين في مسألة
0: الإجازة
1: يعني فجأة تصنفي تقول لهم خلاص يعني اليوم الخميس بتقول لهم الأسبوع الجاي بطلع إجازة تمام ممكن تكون أمور تسهلات أما البعض الآخر يعني المؤسسات الأخرى يقولش لا في نظام حق الإجازات إن أنت يعني إذا تبي تطلع إجازة مثلا الأسبوع وكذا أي إن قبل فترة لازم تخبر
0: بس أحيانا
1: أما إجازات اضطرارية غير
0: تصير لظروف مثلا
1: مزاجة
0: تو قرر يطلع إجازة فمسألة تحديد الإجازات من بدري مثلا تخيل دي بداية السنة حتى أصلا ما أتحمس يعني ما أعرف كيف الوضع بيكون
1: كأني عارفة أن ترى كأنه خميس جمعة
0: أيوة يعني متى أنا بشيل إجازتي مثلا شهر 7 لا وش دراني أنا شهر من شهر 1 شهر 7 إيش بيصير
1: إيش الظروف
0: خير إن شاء الله
1: أي فحلو كل واحد على حسب يعني كذا موده يعني مزاجه ونفسيته إذا يحس نفسه فعلا نفس ما سولفنا قبل يومين تحس نفسك أنك أنت تعبان مرهق مضغوط لازم تطلع إجازة وتفصل وتكون إن شاء الله يعني كذا ترجع وانت أفضل من الأول. طبيعي أيضا أبو عمان صباح الخير. عندنا حتى لو قدمت قبلها بشهر لازم يسوي دراما قبل ما تطلعين الإجازة. لا هاي معروفة, هاي معروفة, يعني ما في حد إذا تقولين لي بطلع إجازة بيقولك أوكي زين حلو استمتع غير الجو.
0: هو هذا اللي أسأل
1: ما يحبوا يشوفوا.
0: ما أسأل نفسي خلاص أسألكم أنتو إيش الفكرة
1: عشان تعرف نفسك أنك أنت شخص مهم. أنت تقول لهم بطلع إجازة يحسون أنه خلاص الحياة بتوقف
0: ويوم زيادة راتب ما مهم,
1: ما مهم
0: ويوم إجازة مهم. أحس هذا شيء يعني كذا في على مشاركات المستمعين والتفاصيل دائما هذا الشيء الشائع
1: بالضبط. لكن اليوم الخميس هم ما يبون يسولفون في مواضيع الدوام.
0: إجازات نحن اليوم نسولف مباريات أفراح
1: بالضبط.
0: يعني
1: أفراح وأعراس بإذن الله تعالى. قلت شو ما يسمحوا أكثر من أسبوعين بعد, يعني حدك أسبوعين يعني لا تصدمهم فجأة بطلع شهر.
0: شروطكم واجد يعني وحدي. شروط مؤسساتكم واجد صراحة.
1: صراحة يعني شيء ما تطيق فخلاص. أهم شيء نقول نبارك لأمجد وأيضا معاريس اليوم الله يهنيكم يا رب العالمين.

0: إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية،

0: يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: خلي هلا أف

0: 104.4. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو طور عالم. صباحك

0: صيف في دبي.
1: إذن مستمعين صيف في دبي، وإذا كنتوا تفكروا في وجهة قريبة لصيف هذا العام في دبي، أكيد يعني دبي دائما ترفع مستوى الحماس بشكل كبير مع مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب اللي دائما نتكلم عنها، تجارب جديدة، تجارب كانت موجودة وجددوها، وتجارب أيضا من الذكريات اللي تستهدف الزوار من سلطنة عمان بشكل خاص خلال هذه الأشهر، أكيد في أشهر

0: الطفولة عند جيل يعني إيش أقول جيل أجيال كاملة من خلال تعرفين اللي هي أغاني الرسوم المتحركة الشهيرة أكيد. أما بالنسبة للعوائل فعندكم خيارات كثيرة تقدروا تهربوا من حرارة الصيف، من بينها تجربة ديناصورات التفاعلية في دبي فيستيفال سيتي، وتجارب تعتمد بعد على الحواس والتحديات الجماعية، إضافة إلى مساحات ترفيهية متكاملة للأطفال والكبار، وتجارب سينمائية مختلفة ضمن أكبر شاشة عرض في المنطقة، وتقنيات مشاهدة يعني المشاهدة بالبانورامية الحديثة. وبعد بالنسبة للمطاعم راح تستمر دبي في تقديم مفاهيم جديدة ومتنوعة من المطابخ الإيطالية الهندية العصرية إلى مطابخ تعتمد على الطهي بالنار، وتجارب تجمع بين الطعام وأيضا نقول العوائل والعروض الكوميدية، هذه كلها تنجمع في مكان واحد.
1: أما بالنسبة لعشاق أكيد القهوة والمقاهي ف أيضا نفس الشيء راح يكون لهم نصيب كبير من الاكتشاف مع افتتاح مقاهي جديدة اللي تقدم القهوة المتخصصة والمخبوزات والتجارب المصممة بعناية في عدد من مناطق دبي الحيوية. ومن نفس الشيء الأخبار اللي ممكن تهم الراغبين بالسفر هذا الصيف، أطلق الطيران الإمارات عرض خاص راح يمنح المسافرين إلى دبي إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي، حيث يحصل ركاب الدرجة السياحية والسياحية الممتازة على ليلة مجانية، لكن يحصل ركاب درجة الأعمال والدرجة الأولى على ليلتين مجانيتين، وهذا للحجوزات اللي راح تكون من 22 يونيو يعني خلاص بدت إلى 12 يوليو، والسفر حتى نهاية سبتمبر المقبل.
0: باختصار يعني إذا أنتوا سواء كنتوا يعني تدورون على تجارب عائلية، مطاعم جديدة، حفلات موسيقية، أو حتى عطلة نهاية أسبوع تكون مختلفة، فالواضح أنه دبي هالصيف راح تقدم الكثير من الأسباب اللي تدعوكم لزيارتها، خصيصا أكيد زوار ومسافرين نقول سلطنة عمان. ف اللي حاب يعرف بعد تفاصيل أكثر بإمكانكم مستمعينا أنكم تزوروا نقول صفحة دبي يعني على الموقع الإلكتروني، تقدروا تزوروا موقع Visit Dubai أو زوروا دبي.
2: صيف في دبي، صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: مع نهاية الأسبوع ومشوار الخميس مستمعينا وقفتنا مع حالة الطرقات. وفي مشوار اليوم بهذا الوقت تحديدا الساعة 8:15 نقول لكم أموركم لله الحمد طيبة، سواء كنتوا سالكين طريق مسقط السريع أو يا مستمعين الأحبة كنتوا سالكين الشارع العام وطريق السلطان قابوس، دروبكم كلها سالكة على حسب ما نشوف وعلى حسب ما واضح عندنا بالخريطة. نتمنى دروب السلامة لكم جميعا.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف.

0: الأجواء أكيد معاكم مستمعين من صباحكم عماني، وتحية لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهاللحظات. نتمنى دائما نقول يعني السعد والوناسة والفرح لكل من يسمعنا، وخاصة احنا دائما يعني يوم الخميس وعطلة الأسبوع مرتبطة بالمناسبات السعيدة، مرتبطة بالعزايم، مرتبطة بنقول يعني الاحتفالات، مرتبطة بأنه خاصة أنه إحنا دخلنا أيضا مع الإجازة الصيفية
1: والصيف، وعاد تكثر الأعراس والمناسبات. الله يتمم على الجميع إن شاء الله يا رب بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
0: فنتمنى إن شاء الله دائما يعني الهنا والسعادة والفرح لكم وين ما كنتوا، الله ييسر أموركم ويسهلها. ومثل ما يعني نرجع نذكر بشكل أسبوعي كل خميس لازم نذكركم أشياءكم الحلوة، أشياءكم الجميلة، كوبك يا عزيز المستمع المفضل الحلو الأنتيك اللي خاشة وتدور يعني كذا وقت
1: مناسب
0: طلع، لأنه وقتك المناسب انت اولى انك انت تستمتع فعلا بكل الاشياء الحلوة اللي موجودة عندك، لكن خاشهم ضامهم حاطهم قلنا لي مناسبات معينة ايام معينة.
1: تعرف ان انا كان عندي هذه النقطة، اني مثلا اشتري اشياء معينة مثلا تكون لبسة معينة او شيء معين، او حتى مش بجانب الاشياء المادية، حتى بجانب خلينا نقول الاشياء النفسية، اني احاول اسوي كل شيء في وقت، مثلا انتظر وقت مناسب او مناسبة مناسبة اني انا اسويها. يمكن تو بس من فترة قريبة جدا اقتنعت بفكرة ان انت بتتم تنتظر الوقت المناسب. الوقت المناسب يمكن ما يجي، يمكن أنا تو بعيد الشر ما تعرف إيش بيستوي لي هذه الأغراض اللي أنا اشتريتها مثلاً، ولا كيف متى بستمتع فيهم، أو صحيح. يعني إذا ما استمتعت في أشياء الحين متى صرت لا.
0: مثل ما قلتي هي مش على الماديات فقط، هي حتى على الأشياء المعنوية، حتى على الكلمة الطيبة شذا يعني. إذا عندك كلمة حلوة إحساس شعور حلو،
1: أحيانا انتظر وقت مناسب إنه ما بقول تو، يمكن ما مناسب يمكن كذا بعد، بس لا، أي شيء أنت في خاطرك طلعه وقوله، أي شيء أنت اشتريته استخدمه، أي شيء كذا في خاطرك تسويه، ما تقول والله أنا بنتظر الوقت المناسب. الوقت المناسب ما يجي،
0: لأنه يمكن أحيانا في ناس مثلا يعني ارتباطهم طول الأسبوع خلينا نقول يخليهم أنه ترى دوام وكذا، لكن لا يعني أحس أنه ترى نهايات الأسبوع كذا خميس رايحين على جمعة، جمعة يوم مبارك وطلعوا للصلاة وكذا وتجمعات عائلية، فأشياءكم الحلوة فعلا طلعوها استخدموها استمتعوا فيها. العطورات الحلوة المخششة للمناسبات ما تعطر منها إلا في المناسبة. كنت قاعدة أقول لهم الأسبوع الماضي لما أنت ما كنتي موجودة أن ترى فعلا يعني العطر ريحته بتروح كلها بتصير ريحة الكحول،
1: وما جاتك مناسبة أنت والله العظيم
0: ضاع عليك. حقيقي يعني أنا واحدة من الناس اللي أحس أغلبية العطورات اللي عندي لأنه صار لهم مثلا فترة ومن كثر ما كنا نكدس وايد
1: سنين
0: ماشي أحب ريحة. معلش نسيت نفسي على بالي قاعدة نسولف معها في الاستديو، حقيقة ما في ريحة تحسين إن والله فتتحسرين. فليش يعني مثلا كنت أول شغلة يعني خلوا عنكم سالفة إنه بتكتسوا أشياء، يعني حتى لو شفت مثلا عطورات إذا بالنسبة للعطورات أشياء أنت تحبها يعني لا تأخذ كمية كبيرة وتحطها عندك، لأن حقيقة تحسين بعد فترة أنا ما أدري هم في المحل ليش أمورهم طيبة.
1: يا أخي أحس
0: إيش
1: التخزين، تخزين
0: تحس إن التخزين له دور،
1: أحس التخزين له دور صراحة في هذه المسألة.
0: لأن أحيانا حتى يكون مثلا العطر مو إن أنت فتحتيه وبخيتي منه وبعدين نسيتي سنة، لا يكون حتى تحسين بالكرتون تفتحينه
1: غريبة.
0: فواحدة من الأشياء اللي أنا لاحظتها إنزين يعني قبل فترة من سنة يمكن، في يعني واحدة من العطورات مثلا اللي كانت مثلا موجودة عندي ويعني واحدة من البراندات العالمية تمام، وكنت خلاص يعني العطر ميوب ومناسبتنا، فلما انتبهت عليه من فترة شذا انصدمت انك كان حاطين عليه expiry date، ان العطر هذا تخيلي كان له تاريخ انتهاء.
1: يمكن منتهي ومخلص عاد من عندك.
0: لا على حظي كان تاريخ انتهاء كان بيكون كذا مال بعد شهر شيء كذا. أنا استغربت ما في ولا عطر مر عليه في حياتي شريته كانوا حاطين لي عليه
1: expired. الناس اللي عندهم في ناس ما شاء الله عندهم
0: collection كبير
1: مكتبة عطرية
0: بالضبط.
1: ما أعرف كيف الوضع مستحيل طبعا يلحقني يخلصهم في سنة
0: مثل ما قلتي. ممكن هذا يعني التخزين يمكن في العطورات في مكان كيف ما يتبند ابدا زين. ما الكبت مثلا بعيد عن الشباك او مكان ممكن يدخل فيه ضوء مثلا احس. ففي عوامل مثل ما قلت بالنسبه حق التخزين. وبعضهم يقولش مثلا في عطورات حتى لو اذا انت رشيت استخدمتيها مثلا يحطوها بشكل مقلوب على اساس
1: والله ما اعرف.
0: ففي اشياء معلومات كذا كنت اسمعها يعني مرت علي. ف ما أدري أنتم بالنسبة لكم كيف الوضع. فحقيقي أنا أحس يعني من تجربة موضوع العطور لا تكتسون وايد بس هذا البراند تحديدا صراحة فاجئني. يعني يمكن طلع أن العطر أنا يمكن شريته من سنة بس هو كان مثلا مصنوع السنة اللي قبلها. يعني كان يمكن العطر مايل 2021 تمام. أنا يمكن انتبهت عليه على 22 فكان أو 23 تقريبا فكان باقي عليه أراوند شهر.
1: فالظاهر هو مهم إنش
0: هذاك اللي انت تبين ترشينه في احياء عاملته معامله ايش اقول لك
1: انت صبري يمكن
0: كانه مزيل عرق
1: يمكن بيحب مره يعني يمكن بيجلس بعد شويه
0: فخلاص جاني شعور ما حلو. يعني حسيت انه قلت ليش فقلت فمن يومها قلت انا شكلها عيل هذين كلهم اكسبايرد صايرين وانا ما عندي خبر. انتوا اذا عندكم تجارب شاركونا وعطونا المعلومات اللي عندكم مستمعينا.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي، بوليفارد الطابق الأول.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: الصيف في دبي.
1: إذن مستمعين الأحبة، دبي ترفع مستوى الحماس هذا الموسم مع مجموعة واسعة من التجارب الجديدة اللي تمنح الزوار من سلطنة عمان أسباب كثيرة علشان يخططوا للعطلة الصيفية السهلة واللي تكون ممتعة وأكيد قريبة من البيت ومليئة بالخيارات. فالزوار راح يكونوا خلال الأسابيع المقبلة أمام الكثير من الأشياء اللي يقدرونهم يكتشفوها من حفلات موسيقية، عروض ترفيهية عائلية، تجارب داخلية تفاعلية، في أيضا مطاعم جديدة ومقاهي عصرية وليالي السينما اللي تمنح تجربة أكثر من مجرد مشاهدة فيلم.
2: إذن مثل ما قلتي نقول شذا، التنوع موجود في دبي من ناحية نقول يعني فعاليات الصيف، سواء مع عشاق الموسيقى والحفلات مثل ما قلنا، اللي يحبوا الموسيقى، الكوميديا، الأمسيات الكبيرة في القاعات، مجموعة من الفعاليات والحفلات أيضا الغنائية اللي راح تكون معاكم. وواحدة من الأشياء هذه اللي بركز عليها من ضمن الفعاليات الموسيقية، في تجربة موسيقية راح تقدم فيها فرقة ميامي الكويتية عرض ذا ميامي شو 3 في كوكاكولا أرينا. راح يكون هذا يوم 29 أغسطس، راح يكون ختام نقول موسم الصيف بأجواء خليجية حماسية مع واحدة أكيد من أشهر الفرق الجماهيرية على مستوى
1: النهاية فعلا. طبعا وعندش بعد كاريوكي وفاء اللي هي فرقة الروك المصرية،
2: بالضبط
1: حفل مباشر في 11 يوليو، وطبعا معروف الكاريوكي أو معروفين الكاريوكي لهم أيضا جمهورهم،
2: جمهور يعني كبير أكيد. وننسى بعد من الحفلات الفنية والموسيقية راح يكون أيضا الجمهور في موعد تاريخ 25 يوليو مع الفنان الكويتي طلال سام والفنان السعودي سلطان المرشد في أمسية خليجية راح تجمع أكيد بين يعني الموسيقى الشبابية والأصوات الشبابية والإحساس الجميل. وواحدة بعد من الأشياء الحلوة قلنا ويسترجعوا فيها ذكريات الطفولة
1: مع رشا رزق، هذه نفس الشيء أيضا لمواليد التسعينات خصوصا يعني إلها جمهور أكيد كبير. نفس الشيء في تجارب عائلية أيضا وفاء مع قدوم الصيف، منها تجربة ديناصورز، منها أيضا عندنا سنسل دبي، هذا يعتبر خيار ممتع ممكن تجربته مع الأصدقاء أو أفراد العائلة. عندك أيضا الأشخاص اللي يحبوا الألوان والتجارب البصرية، يقدم دوبامين لاند في أويسز مول، متحف تفاعلي داخلي كله يعني ألوان وغرف الحواس والكثير أيضا من الأشياء العائلية مع قدوم الصيف اللي تقدروا تبحثوا عنها من خلال الموقع الإلكتروني visitdubai.com/ar.
2: طبعا نقول مجموعة من المطاعم والمقاهي اللي تقدم لكم يعني تجربة راح تكون مختلفة ومميزة. احنا بس نذكر المستمعين اي تفاصيل للفعاليات والتجارب والأنشطة والمخيمات وكل شيء طوال هذا الأسبوع تكلمنا عنه، تقدرون اكيد انكم يعني تتعرفوا على تفاصيله، على الأوقات، على الأسعار، على أشياء كثيرة، على طرق الحجز طبعا عبر تطبيق فيزيت دبي، زوروا دبي. لكن في عرض جميل أيضا يقدمه لكم طيران الإمارات، هذه حملة أيضا مختلفة للناس اللي حابة أنها تحجز. فالعرض هذا بدأ من تاريخ 22 من يونيو، راح يكون مستمر لتاريخ 12 من يوليو 2026 اللي هو هذا فترة الحجز عشان تستفيدون من العرض. العرض طبعا هو للمسافرين اللي راح يحجزوا عن طريق طيران الإمارات، يعني راح يحصلون مسافرين الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة على ليلة إقامة مجانية واحدة. وأيضا بالنسبة للمسافرين درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى راح يحصلوا على ليلتين إقامة مجانيتين في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي بدون الوجبات. بالنسبة لقنوات البيع طبعا العرض هذا راح تحصلونه للحجز راح يكون عبر يعني نقول موقع طيران الإمارات مباشر، موقعهم الإلكتروني www.emirates.com، وأيضا مكاتب بيع يعني مبيعات طيران الإمارات والمكاتب الأخرى اللي راح تحصلونها ومراكز الاتصال العالمية أيضا اللي تكون تابعة لطيران الإمارات، إضافة إلى قاعدة بيانات وكالات السفر العالمية اللي تتعامل مع طيران الإمارات. نقول راح تقدروا أنكم تستفسروا عن العرض هذا، مثل ما قلنا سواء كنت مسافر على السياحية راح تحصل على ليلة، اللي يسافر على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى راح يحصل على ليلتين إقامة مجانية.
1: إقامة مجانية ليلتين في JW ماريوت مركز دبي بدون الوجبات طبعا. فتفاصيل أكيد كثيرة، فعاليات كثيرة، راح نتكلم أيضا عن يعني تفاصيل أخرى في الوقفات القادمة. ولكن سواء أنتوا كنتوا تخططوا لإجازة يعني كذا إجازة نهاية الأسبوع، أو حابين تروحوا تستمتعوا مع عائلاتكم، حابين تستمتعوا مع أصدقائكم، في خيارات للجميع، صيف للأطفال، صيف للعوائل، صيف للكبار، صيف للأصدقاء، كل هذا موجود في دبي. فقط زوروا visitdubai.com/AR.
0: صيف في دبي.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل الناس. عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: توصل لأكبر عدد من الناس.
5: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها أفضل تروجناك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

ويا صباح الخير والسعادة والهنا، وإحنا معاكم مستمعين في بداية ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني. ومثل ما يعني قلنا بالفاصل الماضي والوقفة الماضية، كنا نسولف على موضوع إنه أي شيء حلو عندك، أي شيء تحس كذا عزيز عليك، أي شيء تحبه وخاطرك كذا يعني فيه كان وجبته وتعبت عليه والحين خاشة وحاطة ومسكر عليه، لا بالعكس هذه يعني فرصتك، لا تحط أشياءك الحلوة واللي أنت حبيتها واللي أنت ممكن أحيانا حتى ضغط على نفسك وخذيتها وشريتها، أنك أنت تخليها بعدين تركنها كذا على جنب، تخليها للأوقات المناسبة ولا للمناسبات، لا استخدم والبس وتعطر وسوي كل شيء. فمفطوم تقول السلفة العطورات، يعني توني أسمعكم، احنا كنا قاعدين نسولف على هالموضوع انه اذا انت من مثلا محبين العطور فعندك مكدس وايد عطورات وشاريهم يعني صار لك فترة طويلة وبعدين حاطهم على اساس انه لا في مناسبات معينة تحب انك تستخدمه، عادي تنساهم، عادي سنة ما ترش منه، فبعدين بعد فترة في يعني نلاحظ ان العطر اصلا حتى ريحته راحت وتغيرت ولا عاد في ثبات ولا عاد في شيء، فانه لا لا تحرمون نفسكم، لبسوا كشخوا واستخدموا وخلصوا. ويعني كانت نصيحة بعد انه يعني لا تكتسون وايد عطورات في نفس الوقت الا اذا فعلا كان عندكم مكان مناسب للتخزين، فممكن لانه في عطورات كثيرة ضاعت علينا بسبة انه ما تعرف كيف، ممكن بسبة التخزين كان غلط وتكون انت دافع فيها مبالغ. ومثل ما قلت واحدة من البراندات حتى كنت شايفة انه العطر مالهم غرشته، ما اعرف كيف انتبهت، كنت ماخذته يمكن قبل مثلا سنة، فجأة انتبهنا تحت الكرتونة او الغرشة نفسها اتوقع من داخل في حاطين تاريخ انتهاء، وصدمة كانت انه راح ينتهي بعد كذا شهر شهر ونص، يعني كانت الفترة جدا قريبة، وهو عطر كان يعني من العطورات اللي براندات العالمية وسعرها فيه

لو تلاحظون تحت المنتجات كذا كأنه يعني مثل الإشارة إنه وحاطين عليك مثلا 9 بعدين M ولا حاطين عليك 12 بعدين M ولا يعني حاطين تاريخ بعدين جنب مثلا M، هذا معناته إنه بعد الفتح صالح للاستخدام مثلا 9 أشهر ولا سنة ولا سنتين، هذاك يكون دليل إن أول ما تفتح هذا المنتج ترى راح يمشي معاك يكون صالح للاستخدام هذه الفترة. فإحنا ممكن في هذه التفاصيل ما نركز عليها، بس زين لو نركز عليها، لأن حتى بعض العطورات يعني هذا كان في تاريخ انتهاء، لكن بنفس الوقت تحسين في بعض العطورات في العلب، العلبة نفسها أو الغرشة ممكن تحصلون عليها هذيك العلامة مالت كأنها شيء كذا مثل علبة كانها مفتوحة، فيكونون حاطين رقم وبعدين جنب حرف الام. وصباح الخير، صباحكم ورد، اليوم يوم ميلادي، لو سمحتوا اريد تهنئة او اهداء. طيب يعني من معانا؟ يعني الرسالة من حنين، اتوقع حنين يا صباح الخير، العمر كله يا حنين، ان شاء الله اليوم 25 من يونيو، يا حيه وسهله بحنين، العمر كله ان شاء الله لك يا حنين انت وكل من يحتفل بذكرى اكيد ميلاده بهذا اليوم المميز والتاريخ الحلو. بكره عاد بعد احلى واحلى، 26 26 26، بكرة بنت أتوقع أم فطوم عيد ميلادها إذا ما خاب ظني، لا كانت 16 صح، أتذكر 16، أنا كنت قاعدة أدور أقول عيل من بيكون 26. إنزين تقول أنا أشتري العطورات الغالية تعطر منهم وخبيهم بالكبت وتحت ملابسي. إنزين لأنه والله عندي بنتي عواش ما تخلي لي لا عطر ولا بخور، ترشرش حتى في البيت، كل ما نخبيهم تكتشف المكان. عندي عطورات مال سنتين أو مال سنين يمكن قصدش، أم فطوم ما لاحظتي إنه يعني روايحهم تغيرت؟ ما أعرف إيش الوضع في أشياء، يعني شوفوا سوالف العود مع عود الدهن طبعا أوكي أموره تمام، أحس كل ما ينحط ممكن يتعتق زيادة، لكن أقصد الرش الرشوش. تحياتي لك يا أم فطوم، والله يحفظ لك بناتك يا رب ويخلي لك إياهم. بس هاي يعني حركات الأمهات، أي شيء كذا يحبنا خاصة من العطور والبخور لازم يدسنا في مكان. ونكتشف المكان، حتى لو عندنا أحلى العطورات يعني إحنا كعيال بعد يبقى العطر اللي خاشته الوالدة هذاك، لا هذاك شيء غير، يعني ريحته غير، وضع ما أعرف، وقع القلب غير. وممكن مسكينة يحللها الوالدة، يعني العطر اللي ما خدتنا ما أنا ذاك، يعني ما مثل العطورات اللي مثلا أنتوا تدفعوا فيها مبالغ سعر يعني زين مناسب، فتخيلوا لا عيننا ما تيلا عليه، نحس أن اللي هي خاشته وتستخدمها لا أحلى، وقع القلب غير حتى. فإن شاء الله يا ربي دائما يعني أيامكم كذا حلوة، وعموما لا تخشون شيء، استمتعوا ولا تقولون هذا حق مناسبة هذا حق ما عارف إيش، لا استخدموا. وزين تسوي البنت يوم فطوم، بدل لا يضيع عليش العطر على الأقل هي ترشرشه حتى لو في البيت، أنت بنفسك المناسبة وأنت بنفسك المناسبة، احتفلوا بنفسكم. واحنا نروح ونحط هذا الاهداء، نقول اهداء لحنين بمناسبة ميلادها، العمر كله يا حنين انت واي حد يحتفل بذكرى ميلاد اليوم 25 من يونيو.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الصيف في دبي.
1: إذن مستمعين الأحبة، هذه تحية لكم من صباحكم عماني، وإحنا في نهاية الأسبوع وأكيد في مشوار الخميس صيف مع دبي، وهذه أكيد فرصة ومجموعة كبيرة تحب أيضا في يعني عطلة الويكند على نهاية الأسبوع أنها تروح مثل ما نقول إحنا صد وردة تروح دبي. فإذا أنتم كنتم سواء تبون تروحون صد وردة ولا كنتم مخططين لإجازتكم الصيفية وتفكرون في الوجهة، فأكيد دبي في هذا الصيف رفعت مستوى الحماس بشكل كبير مع مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب اللي تستهدفها للزوار، خاصة زوار سلطنة عمان خلال الأشهر يعني المقبلة، سواء الفعاليات هي بادية من نقول من الحين شهر 6، في فعاليات رح تبدأ ومخيمات تكلمنا عنها من بداية الشهر الجاي وتكون مستمرة لنهاية أغسطس. فال دبي تستعد لصيف في خيارات كثيرة لك أنت، لأطفالك، للعائلات، للأصدقاء، الكل يقدر يستمتع فيها، في حفلات موسيقية، في عروض ترفيهية عائلية، إلى تجارب أيضا داخلية تفاعلية بالنسبة للمطاعم والمقاهي اللي تستحق فعلا زيارتكم. ومثل ما قلنا على صعيد الحفلات، احنا ذكرنا في الفاصل الماضي أنه خلال يوليو أغسطس في عدد من الأسماء الفنية المعروفة وبينها اللي هي فرقة الكاريوكي المصرية وفنانين خليجيين سلطان المرشد، طلال سام، وأيضا أمسية خاصة مع رشا رزق، الصوت اللي ارتبط بذكريات الطفولة عند أجيال كاملة من خلال أكيد أغاني وشارات الرسوم المتحركة.
2: أما بالنسبة للعائلات فعندهم أيضا خيارات كثيرة علشان يعني كذا يهربوا من حرارة الصيف، من بينها تجربة الديناصورات التفاعلية في دبي فاستيفال سيتي، و تجارب تعتمد على الحواس والتحديات الجماعية، إضافة إلى مساحات ترفيهية متكاملة للأطفال والكبار، وتجارب أيضا سينمائية مختلفة تضم أكبر شاشة عرض في المنطقة، وتقنيات مشاهدة بانورامية حديثة. في عالم الديناصورات أيضا تستمر دبي أنها تقدم مفاهيم جديدة متنوعة من عالم الديناصورات. إيش؟ في عالم المطاعم للديناصورات هذا مع ألعاب الديناصورات
1: خليت يعني
2: فعالم المطاعم أيضا تستمر دبي في تقديم مفاهيم جديدة ومتنوعة من المطابخ أيضا الإيطالية والهندية العصرية، عندهم أيضا مطاعم تعتمد على الطهي بالنار وتجارب تجمع بين الطعام والعروض الكوميدية الحية، هذا بالنسبة للمطاعم. أما القهوة والمقاهي فراح يكون عندهم نصيب كبير من الاكتشاف، وأكيد كلنا نعرف كيف دبي مع المطاعم والمقاهي، وكل ما نروح نشوف أشياء جديدة، فمع يعني افتتاح أيضا مجموعة من المقاهي الجديدة اللي تقدم القهوة المختصة والمخبوزات والتجارب أكيد المصممة بعناية في عدد من مناطق دبي الحيوية.
1: باختصار أنتو مثل ما قلنا إذا كنتو يعني تحبون تروحون صد ورد دبي ولا رايحين لعطلة ممكن تكون شوية طويلة مع يعني عوائلكم مع أطفالكم، فإحنا طول الأسبوع ذكرنا لكم يعني بشكل يومي مجموعة من التجارب اللي تقدروا أنتوا تستمتعوا فيها، الفعاليات اللي تقدمها، أماكن منوعة مكتشفة، وأيضا للمخيمات عفوا الصيفية، أشياء كثيرة. فأنت إذا تبي تعرف تفاصيل أكثر وعن الأسعار أيضا وعن الأماكن والفعاليات وتواقيتهم، كل اللي عليك مستمعنا العزيز أنك تدخل على موقع زوروا دبي visit دبي ورح تعرفوا أكيد كل التفاصيل.
0: صيف في دبي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد يعني الساعة 9 والمشاركات وفي ناس ها موجودين ساعة 9 صباح الخير
1: اليوم صباح الخير لهم فعلا. ف يعني في الفاصل الماضي نفس الشيء على يعني مسألة العطور وكذا فطوم كانت جاية متأخر فتسألني فتقول هي تخش فعلا عندها عطورات تدسهم علشان بنتها تجي دايما يعني تخلص عطوراتها الحلوة والغالية
0: هذا الخير موجود
1: تحت الملابس تحت
0: كل مكان.
1: قلت لها لو إيش ما يصير فهمتي يا أختي عطورات الأم غير يعني حتى لو أنت عطورات شغالية وهي عطورات
0: أنا لغاية للحين للحين يوم أروح عند أمي لا أحس أني أطيب صراحة غير يعني أحس إلها يعني رونق خاص وأحب أتعطر بعطورها وأستخدم بخوراتها
1: فعلا يعني أنا هذا اللي أقول أحيانا ممكن أنت تكونين يعني تأخذين ماركات وكذا وهي ممكن تأخذ من البراندات البسيطة أو هذا لكن يبقى اللي هي لا مالها هي غير
0: بعد ريحة حلوة اللبن
1: يا سلام الله يحفظ أمهاتكم يا رب العالمين يرحم من توفاهم الله. فهي تقول لي بنتي ما مخلية شيء وحتى ترى على فكرة يعني موضوع المكياج مو فقط على موضوع العطورات
0: الكعوب.
1: أيوة وتقول لي بتعاني لما تكبر رحمة والله أنا من تو معاني
0: يا وفاء دائما توريني يا كعب يا رود
1: ما شيء يا عاد الميك
0: اب يا مانيكير المهم انه يعني في حوسه صايره
1: وتقول حتى البيجامات تخيلي شويه كبيره على يعني على البنات اتفاجئ بيجاماتي عندهم يعني فهمتي كل شيء مضاربين الام في كل شيء يحبونه مثل ما قلت اي شيء اكيد حق الامهات لا يعني وضعه غير الله يحفظ البنات والبنات طبعا مع الامهات غير فالله يحفظكم يا رب ان شاء الله ويحفظ عيالكم يا رب العالمين. أجمل ما قد يمنحه المرء لنفسه هو حق التجاوز أن يتجاوز الكلمات التي قيلت لكسره المواقف التي خذلت الوجوه التي لم تكن صادقة التجاوز هو القوة الحقيقية وليس النسيان. يسعد لي صباحك شكرا على هذه المشاركة.
2: Let's go.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. ماجد المهندس، مهندس الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغانيه

0: إذا مستمعينا هالمرة إحنا مع ختام أكيد نقول يعني حلقتنا لليوم وفي نهاية هذا الأسبوع خلونا نرجع نخبركم من جديد.
1: صيف في دبي.
2: صيف في دبي نخبركم أكيد عن دبي اللي دائما ترفع مستوى الحماس في هذا الموسم وكل موسم. واليوم نتكلم أكيد عن المجموعة الواسعة من التجارب الجديدة اللي تمنح الزوار من سلطنة عمان أسباب كثيرة أنهم يخططوا للعطلة الصيفية السهلة والممتعة واللي تكون أكيد قريبة من البيت ومليئة بالخيارات. تكلمنا عن يعني الأشياء الكثيرة اللي ممكن أنهم يكتشفوها من حفلات موسيقية من عروض ترفيهية وعائلية إلى تجارب داخلية تفاعلية، وتكلمنا أيضا عن مطاعم جديدة ومقاهي عصرية وليالي السينما اللي تمنح تجربة أكبر من مجرد مشاهدة فيلم.
0: مثل ما قلنا بالنهاية سواء أنت كنت تخطط لعطلة نهاية أسبوع أنك تروح دبي صدى وردة، أو أنك تروح عشان تحضر واحدة من الحفلات الموسيقية أو مغامرة عائلية داخلية أو ليلة سينمائية مختلفة أو أنك تجرب المطاعم والمقاهي، فكل اللي عليك إذا تحب تعرف وتكتشف هذه التجارب وتخطط لعطلتك الصيفية في دبي زور الموقع الإلكتروني visitdubai.com. من هنا راح تقدر تعرف التواقيت، تقدر تعرف الأسعار وتقدر تعرف الفعاليات وكل شيء. وقلنا أيضا في حملة خاصة وفترة الحجز للاستفادة من هذا العرض اللي يقدمه لكم طيران الإمارات راح تكون من 22 يونيو بدأت حتى 12 من يوليو. إيش هو العرض يا ترى؟ طبعا فترة السفر راح تكون من 25 يونيو حتى 30 من سبتمبر. العرض راح يحصل المسافرين بالنسبة للدرجة السياحية أو الدرجة السياحية الممتازة على ليلة إقامة مجانية واحدة، راح تكون أيضا بالنسبة لمسافرين درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ليلتين إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي بدون الوجبات. هذا العرض راح يكون يعني على الإقامة فقط. إذا حجزتوا تذاكركم عبر طيران الإمارات، العرض متوفر على جميع قنوات طيران الإمارات المباشرة، موقعهم الإلكتروني، مكاتب المبيعات لطيران الإمارات، وأيضا بعض المكاتب نقول وكالات السفر العالمية. فالعرض مثل ما قلنا يشمل جميع درجات السفر بما في ذلك الدرجة السياحية، الدرجة السياحية الممتازة، درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. أما بالنسبة للشروط فالعرض راح يكون على جميع تذاكر الذهاب والعودة من جميع وجهات طيران الإمارات إلى دبي، سواء كانت دبي الوجهة النهائية أو محطة توقف لمدة تزيد عن 24 ساعة. فهذه فرصة أكيد حلوة ومميزة تقدمها لكم طيران الإمارات. مثل ما قلنا إذا حابين تستفيدوا من العرض فهو بادي من 22 من يونيو، راح تكون عندكم الفرصة لين تاريخ 12 يوليو انكم تحجزوا وتستفيدوا من هذا العرض، وتقدروا تسافروا ما بين 25 يونيو حتى 30 من سبتمبر. واكيد تفاصيل وفعاليات وتجارب اخرى تقدرون دائما نفس ما نقول تحصلوها من خلال موقع visitdubai.com/ar.
1: صيف في دبي.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
0: صوت شذا من هناك
2: من
0: تقول اذا
2: من بعيد مايك اثنين نختم معكم اكيد المشوار مستمعينا الاحبة. مشوار الخميس صح ذكرت ان رحنا نهايه الاسبوع واكيد لقاءنا
0: كيف كذا يعني تحسين ختامنا يعني
2: ختام عادي يعني كانك اليوم خميس
0: كنا خميس والله ما يصير كذا. ف حتى الاغنيه ما اعرف ليش كذا طالعه لازم احس اني اغيرها علشان
2: بنحسسهم انه خميس
0: انه وناسه وكذا، بس عاد صدقين يعني كلش ما في بالي حاليا يعني اغاني وناسه
2: ولا الوقت ساعفنا مشكله بالضبط. على نهايه الساعه ونهايه اكيد الوقت.
0: فنتمنى لكم يا ربي إجازة سعيدة مستمعينا الأحبة، انبسطوا بإجازتكم ونشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. يلا

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: عشر المساء على هلا FM.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا FM، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال

بلادك في كأس العالم هذا شعور رائع دون شك، وأن يأتي هذا بعد مرارة الهزيمة في الحرب العالمية فهذا بالتأكيد إنجاز مذهل. لكن تخيل عزيزي المستمع أن ينجح شخص ما في تحقيق ذلك وهو عائد من موت محقق في سقيع سيبيريا. هذه أشبه بمعجزة في رأيي أنا على الأقل. أهلا بكم في محطة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي محمد حفظ. نحن الآن في معسكر للمعتقلين في بلدة صغيرة في رومانيا. ضابط سوفيتي يشرف على جنود تم أسرهم في خضم المعارك. يتم تجهيز بعضهم للترحيل إلى منشأة للعمل القسري في سيبيريا بشمال روسيا. من بين هؤلاء شخص يدعى فريتز فالتر، جندي ولاعب كرة قدم في فريق مدينة كايزرشلاوترن ألمانية. تحت تأثير المعاناة من مرض الملاريا لعب فالتر مع حراس المعتقل المجرين سلوفاك. ومن خلال طريقة لعبه تعرف الحراس عليه، ثم قاموا بتقديمه لقائدهم الذي كان عاشقا لكرة القدم على أنه لاعب سابق من النمسا. بفضل هذا الموقف الغريب نجا فالتر من خطر الترحيل إلى سيبيريا، وبدلا من ذلك عاد إلى مدينته الألمانية. مر الآن ما يقرب من 10 سنوات، وإذ بألمانيا المنكسرة بعد الحرب العالمية الثانية تتوج بكأس العالم 54 في سويسرا. تحقق هذا بفضل فوز مذهل على المجر. كان الألمان متأخرين في البداية، لكنهم قلبوا الطاولة على منافسهم. كثيرون ينظرون لهذه المباراة على أنها ملحمة ويطلقون عليها معجزة بيرن، لكن فريتز فالتر الجندي الناجي من المعتقل وكابتن الفريق الألماني في تلك المباراة لديه رأي آخر. يقول: مباراة العمر لم تكن ضد المجر في بيرن، بل كانت في معسكر الاعتقال في

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

ساعة كلها عراقي، هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

0: هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. من هلا أف أم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا، في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالته أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. وزارة الطاقة والمعادن توقع على اتفاقية منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم لتعزيز الانتاج من مناطق الامتياز البحرية في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة عالية وابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية. بلغ إجمالي أطوال أنابيب شبكات المياه في محافظة شمال الشرقية أكثر من 3000 كيلومتر حتى شهر مايو الماضي، فيما بلغت عدد الخزانات 69 خزان منها 54 خزان أرضي و15 خزانا علوي. هذه مستمعين أبرز الأخبار والعلوم لهذه الساعة.
6: أخبار وعلوم
7: وعلوم.
3: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال. أغلب الناس ما فاهمين الفرق بين حقوق العمال جميعهم. أنا راح أقول عمال المنازل وما في حكمهم، يعني ممكن السائق، المزارع إلى آخره. حقوقهم الأساسية أن يكون جوازه عنده، أوراقه الرسمية موجودة عنده، يستلم راتبه بشكل دائم. إذا نقص حق من هذه الحقوق ممكن يندرج تحت صور الاستغلال العمل القسري. فهذا الحق ممكن صاحب العمل يفهم الحين، ممكن العامل نشرح له. فهذه الأشكال اللي ممكن يقع فيها الشخص بشكل غير مباشر، في مش مندرج في قانون مكافحة إيجار البشر فقط، هو موجود في قانون العمل كذلك اللي هو أصدر 2023. عشان صاحب العمل يكون ذا سيف سايد، يجيب ورقة يوقعها هو صاحب العمل أن صاحب العمل موافق أن مستنداته موجودة مع صاحب العمل وبس يعني.

0: لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا أف أم، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
5: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
4: مجموعة محامو الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
6: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
4: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كلام صنعت منه مطربا مختلفا لن ي

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة

0: صوت الدوام، خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني ابتداء من 49 ريال عماني. احجز رحلتك الآن عبر omanair.com.

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من

الخضيرة، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: يبقى السؤال.
1: يعني إحصائياتنا ما رح أقول ما في عمان نهائيا فيها، لكن نسبة الوافدين أكبر.
2: طيب عطيني أكثر الجرائم يعني انتشارا.
1: أكثر انتشارا في عمان أنا بقول لك جرائم العمل القسري تحت اندراجها العمل الجنسي. يعني أغلب القضايا يستدرجوا لوظيفة في سلطنة عمان، من يوصلوا هم ما عندهم أهل هني، ما يعرفون حد، يشيلوهم يستغلوهم جنسيا، ما تعرفي أنواع التهديدات اللي يهددوها لهم. يعني هذه الضحية تدخل غرفة الفندق ما تعرف شكل عمان نهائيا من الخارج، فهذا نوع أكثر قضية اللي نحن نتعامل معها هي الاستغلال الجنسي. يعني إذا قدرت الضحية أنها تبلغ، يعني هذول الجرائم ترى تكون منظمة بطريقة ممكن أنت ما تتخيليها إلا إذا شفتيها بعينك. في أطفال تم استغلالهم، راح أقول في أطفال استغلوا جنسيا من قبل أهاليهم. يعني في قضية أكبر. من ناس من جنسية عربية استغلوا بناتهم، واحدة كان عمرها 10 سنوات، ثانية عمرها 12 سنة، استغلوهم جنسيا يطلعوا المبالغ من وراهم. الطفلة ما عندها حق تتكلم ولا تشتكي ولا تعالج ولا تاكل أكل صحي، بس بغرض الاستغلال الجنسي.
2: كيف قدرتوا تم يعني تمسكوهم؟
1: البلاغ. واحدة منهم قدرت تبلغ. فأنا دائما أقول التوعية التوعية التوعية.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: حتى لو كان الطريق صعب ما يعتبر النهاية. الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
6: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. الشركة العمانية لنقل الكهرباء تحصل على جائزة صفقة صكوك العام لفئة الهيئات الحكومية والشبه السيادية ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية، وذلك عن إصدارها لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات في إنجاز يعزز ريادتها في مجال التمويل المستدام في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة تعاون أيضا بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة الأعمال في مجال الطيران ومذكرة تعاون بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. شركة الغاز المتكاملة توقع على مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي في سلطنة عمان. أما الختام مستمعين الكرام فوزارة العمل دائما ترسخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتسهم في حماية العاملين من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. نتمنى الصيف آمن لجميع العمال، فللإبلاغ عن المخالفات أو تقديم الاستفسارات المتعلقة بقرار إيقاف العمل وقت الظهيرة إمكانكم التواصل عبر موقع وزارة العمل أو منصة تجاوب. معا نحو صيف أكثر أمانا.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
5: شكرا
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
8: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
9: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
8: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: بوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي. هذه إذاعة هلا اف ام.
2: استمعتم لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الاوسط على موقع bbcarabic.com.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
2: صيفك على كيفك

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة. يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني بنك مسقط.om وابدأ رحلتك المهنية. عندك شيء مميز؟

مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجب

بورتفوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، المساء عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طمن عليكم، كيف الامور؟ كيف الحياة؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ إن شاء الله تكونون تمام. صراحة يعني أنا كذا أحس بشعور وايد حلو وبطاقة وايد حلوة، لأنه قبل شوي يعني دائما لما تعرفوا يصير شيء معين أو يصير حاجة معينة وتقولون إنه وهذه الحاجة والله صنعت يومي، والله كلمة مثلا صنعت يومكم، لقاء صنع يومكم، حاجة معينة سمعتوها وصنعت يومكم. فأول شيء يعني ما أدري، هي أنا متأكدة أنها ما راح تسمعني، بس قبل شوي وصلني بوكي ورد من صديقتي الجميلة الرائعة جدا ملاك. ففي عندي عمل قادم إن شاء الله على الأسبوع القادم، فتعبر لي عن حبها وعن فخرها وأنه أني أنا رح أسوي هذا الشيء، ولأن هي مسافرة الله يحفظهم يا رب، سفرة عائلية وما رح تقدر تكون موجودة. ف يعني كذا أحس وايد استانست. ملك حبيبة قلبي، ملك اللواتي، أجمل صديقة. Thank you وايد، فعليا صنعتي ليومي، وكذا حسيت بشعور وايد حلو حتى اليوم وأنا رح أقدم لكم البرنامج. أتأكد أنكم رح تحسون كذا أن إيش فيها هذه كذا مستانسة. فالحمد لله رب العالمين يعني على وجود مثل هذول الأشخاص في حياتنا، يلي تعرفوني لي ما ينسون، والمبادرين، يعني شعور المبادرة ترى شعور وايد حلو. فيبادروا أنه مثلا في عندكم حاجة معينة، في عندكم مناسبة معينة، في عند حتى مرات بلا ما يكون في عندكم شيء، المبادرة وقعها يكون جدا جميل على النفس. يعني بالأخص نحن البنات نحب وايد هذول السوالف. يب يعني أيا كان، حاولوا كذا انكم تبادرون بالأشياء اللطيفة، لأنه فعليا تترك أثر ووقع على النفس جدا جدا رائع وجميل. أنا صراحة مستانسة وايد، فيعني أتمنى كذا تكون يعني المشاعر الحلوة اللي فيني انتقلت لكم، وتقضون هذا اليوم الجميل. وبعد في نفس الوقت نحن خميس، يعني تخيلوا أنه فوق ما إنه خميس ورح نرجع البيت إن شاء الله، فوقها بعد يوصل بوكي ورد حلو، ونقدم البرنامج الحلو، في عدنا مستمعين حلوين يسمعوننا. فيعني الحمد لله رب العالمين، عدة أشياء جميلة كلها مجتمعة في آن واحد. الله يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة يا رب العالمين، وكذا دائما المشاعر الحلوة تكون موجودة، والأشخاص الحلوين والطيبين دائما كذا يعني يكونون موجودين في حياتنا. نطلع فاصل لأن أحس أني ما عرفت أعبر، فنطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 128 من قانون العمل: يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: إعلانك معنا، إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
8: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
7: مجموعة محام الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
9: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
7: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
10: صيفكم مع هلا.
4: صيفكم مع هلا مع حراء البريكية على هلا أف أم.
10: صيفكم مع هلا.

0: صيفكم مع هلا مع حراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسى عليكم بكل خير، رجعنا لكم. وايضا معانا اليوم ضيفنا، شوفوا انا ما راح اطول المقدمه لان ضيفنا يبي اطول مساحه ممكنه، عبد الحميد بن خميس الشبيبي، صانع محتوى زراعي. حياك الله عبد الحميد.
3: الله يحييك ويبقيك، واهلا وسهلا فيكم مجددا، يعني نتجدد في اللقاء اذاعه هلا اف ام. هالمره جايينكم بحماس اكبر ان شاء الله.
2: سمعنا هالمره جاي بحماس اكبر
3: عشان يكون عندنا متسع وقت اكثر نعطيكم الاجوبه، خاصه اللي هو الاسئله والاستفسارات كثير عن الزراعه الصيفيه،
2: محتوى يعني. الزراعي. نعم. ممتاز. انزين انا يعني شوفوا مستمعينا اليوم، بما ان معانا عبد الحميد وبما ان نحن في فصل الصيف وكلامنا عن الزراعه، وانا اعتقد اليوم انه ما في بيت يخلى من الزراعه
3: طبعا.
2: فاي سؤال ودكم فيه او اي استفسار على 935-1027 تقدرون اكيد تسالون عبد الحميد مباشره عن اي نوع سؤال، لانه صراحه شوف انا ابد مالي في الزراعة. وأنا حتى يعني نحن في عندنا في البيت في الحوش في عندنا ما شاء الله مساحات جدا كبيرة للزراعة، أنا الوحيدة اللي كنت رافضة فكرة الزراعة في البيت.
3: بعد هاللقاء إن شاء الله بتحبين زراعة.
2: تحس
3: إن شاء الله.
2: يعني أنا أتمنى صانع محتوى زراعي. يعني صراحة أنا أول ما خبرني يوسف المعد يوسف الحبس الله يعطي العافية، قال لي حورا في عندنا ضيف عنده صناعة محتوى زراعي، يعني كذا استغربت، محتوى زراعي
3: جديد عليك؟
2: جديدة. فخبرني اليوم كيف بديت في مجال صناعة المحتوى الزراعي؟
3: والله هو توفيق من رب العالمين، محض صدفة. يعني أنا سابقا مش مزارع ولا أفهم بالزراعة أصلا، بداية كورونا يعني كنت أصلا مصور فوتوغرافي متخصص بالحياة الفطرية،
2: حلو،
3: والتعليق الصوتي. يعني حتى كان في مقاطع وايد منتشرة حالي، هذاك اللي يقول إنه ليس تمساحا عادي، إنه تمساح. هذا من ضمن المقاطع اللي كنت منتشرة عني. يعني
2: مواهب أخرى.
3: والله صار كورونا وصار حجر، وش نسوي؟ عملت لي استراحة بسيطة، يعني مش الإيجار، استراحة خاصة فيني للزراعة.
2: حلو.
3: وبتشجيع من أم فراس طبعا هالشيء.
2: الله يعطيها العافية.
3: موصول لها. فبديت أزرع، ما كان لي أي رغبة في الزراعة ولا أي اهتمام. يعني أنا أقول لك لو درجعين قبل 4 أو 5 سنوات إلا زرع يموت. واليوم اللهم لك الحمد، مش مدحا بنفسي، لكن الكثير ظني أنا مهندس زراعة وخريج زراعة، ولا ما درست زراعة نهائيا أصلا. أنا درست نفسي بنفسي. المهم إيش الصدفة اللي صارت؟ أنا كان كحسابي كان من قبل عندي متابعين بحكم أنه محتوى مال تصوير فوتوغرافي وكذا، فأنشر معلومات عن تصوير كذا. بس الزراعة لما بديت فيها كنت أصور ستوري بحماس أشارك متابعيني عن الجانب الزراعي، يعني اللي تعلموا كذا. ما أنزل ريلز أبدا، ولا يخفى عليك أن مشاهدات ستوري تكون محصورة على اللي يتابعوني فقط، ما فيها إكسبلور. في مرة نزلت ريلز بس كذا، كان شجرة مانجو كان فيها مشاكل، عطيتها الهيوميك والحديد وكذا ونزلت ريلز.
2: حلو.
3: المقطع هذا أول شرح زراعي أنزله، وكان شرح عادي ما في مونتاج ما في حاجة عفوي، ضرب فوق 100,000 مشاهدة
2: ما شاء الله.
3: استفسارات كثيرة أنا جاوبهم على اللي أعرفه. ظهرنا هذا لا أقوى عن تصوير، تصوير ما ميول كل حد يعني.
2: حلو.
3: يلا فيديو الثاني بسم الله نفس الشيء، المانجو كذا كذا، يعني ما متمكن من الزراعة صح. استفسارات كثيرة، أوه هذا ضرب نفس الشيء فوق 100,000.
2: حلو.
3: هني أنا أدركت أن الزراعة يحتاجها الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بكل الطبقات، من غني وفقير ورجل ومرأة وكبير وصغير. حلو بسم الله.
2: حلو.
3: اللي صار لي أن في استفسارات، فما حلو بحقي أنا عاد عبد الحميد شروحات زراعية،
2: يعني نزلت مقطعين ومشاهدات. أيوة. ما شاء الله
3: لازم أجاوب، ما يصير أكون ما فاهم. فبدوري هذا انك كنت ما اقولهم ما اعرف او اتجنب الاجابه عن السؤال، بدوري اروح ابحث عن مصادر، ابحث عن الاشخاص المتمكنين في الزراعه سواء كان في دول الخليج وغيره، استفسر اليوتيوب وغيره. انت تعرفين ان بحثي للاجابه هذا كان يعني معلومه تجيني اقوى عن اللي اعرفه، او لو بس معلومه عابره طافت علي. هو مثل البحث الجامعي او اللي يبحث عن الدكتوراه او الماستر، يحتاج مثلا الرسالة مالا أن يبحث معلومات كثير. فأنا عشان كل يوم أجاوب أقل حاجة 20 سؤال فما أكثر، لازم أبحث من عدة مصادر تكون مصدر موثوق. فهني أنا كل يوم أتعلم 10 معلومات 20 معلومة 10. فأنت تخيل مسيرة الحين أكثر من 4 سنوات وكل يوم أسئلة. اليوم اللهم لك الحمد يعني تقدرين تقولين 95% من الأسئلة المتداولة أنا جاوبها بدون أحتاج إلى مرجع.
2: ممتاز.
3: هذه من ممارساتي. يعني يقول لك ترى الهاوي أقوى عن الدارس. أنا لا، أنا متعايش مع الأشجار. أنت تخيلي أحيانا أطلع من مزرعة ثنتين بالليل ثابل، أحيانا أصور محتوى متابعين يعرفون، أقلب الزراعة وأشيك عليهم ثنتين بالليل ثلاث بالليل، يعني وقتي مع الزراعة يعني.
2: موضوع يعني
3: فتعلمت الحمد لله.
2: يعني يعني خلينا نقول حب وشغف إذا
3: لنستعلم دراسة وقت
2: هذا. يعني تعرف عبد الحميد، البعض يفكر ترى إن موضوع الزراعة ترى موضوع سهل، وأنا يمكن كنت واحدة منهم اللي على بالي إنه تيب بس بذور، تحفر الأرض تحط البذور وبس وبيطلع الزرع.
3: تصير تصير ما إن ما تصير، ويا كثر للأسف بعضهم يقارنون يقول شوف لا لا بالزراعة لا شو زارع، شوف شجرة عنده ما شاء الله.
2: أي.
3: هذاك يمكن عنده أوردي التربة زينة والماي زين، لكن ما جات الإصابة أو أحيانا الإصابة اللي احنا تين عين يبست من فوق لانتحى قال لك عين، هو ما عين، إصابة فطرية سقية ولا غيره، فما جات هالمشاكل فقال فلان ناجح بالزراعة، فلان يدينا خضراء. لا ما فيها يدينا خضراء ويدينا يابسة، هذا فيها يعني ممارسات وتوفيق من رب العالمين لا يخفى هالشيء. يعني نتقول لفلان لا لا تخلي فلان يزرع، هذه ما خضرة، خلي فلان يزرع لك، ويجيبوني من بعيد حقيقي. يعني أنا أكلمك، أنا كصاحب مشتل جوني زباين اثنين من الإمارات
2: ما شاء الله،
3: يعني هن عمانيات بس متزوجات في الإمارات، فخبرتهم طريقة زرعونها كذا الأشجار بحكم أنا حين صيف، قال لا لا لا لا احنا منشل أبونا إلى أبو ظبي عشان يزرع. قلت لهم ليش؟ أبونا يده خضرة اللي زرع يعيش. قلت هذه أوكي بس يعني الله يبارك فيه، بس يعني ما مع أن لا فلان يده خضراء وبزراعة بدينا
2: يعني الموضوع مش علمي ولا لصحة ولا
3: أهم شيء التطبيق الصحيح عشان سلامة شجرة. ممكن زرعين أنت حتى ما تعرفين شيء وتعيش تمام صدفة نجحت في الزراعة يعني، وممكن زرعتيها وهي خطأ بس بتشوفينها أول فترة تمام تقول خلاص أنا أموري طيبة، بس بعد فترة وقفت من نمو نهائيا بسبب زراعة خاطئة، يعني الحفرة غير كافية، التسميد غير كافي، الري غير كافي، أو أنها تموت.
2: يعني تعرف ذكرتني يا عبد الحميد على نفس مسألة اليوم مثلا قص الشعر عند البنات، إن لا ما تقصي عند هذه، قصي عند هذه، إيدها خطر بسرعة الشعر يطول. يعني البنات يعرفون
3: إن كذاك
2: نفي عندنا عن هذا الموضوع نفس الشيء. مستمعين نحن مكملين وياكم، نطلع فاصل سريع وإن شاء الله راجعين ومستمرين معاكم.
4: أدفنشر آيلند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: مع هلا
0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
2: يا هلا ومرحبا، رجعنا لكم من جديد. انا اشوف اليوم يعني فعليا اليوم ما راح اتكلم وايد عبد الحميد، بس اليوم راح يتكلم عبد الحميد تحت يعني قبل مش تحت الهواء، قبل ان اطلع فاصل انت ذكرت حاجه وابي ارجع لها مره ثانيه.
3: نعم.
2: وهو على مساله انه اليوم لنفترض حوراء زرعت، تمام. خلي اقول مثلا زرعنا ليمونه.
3: ليمونه تمام.
2: انزين في البدايه قامت تطلع امورها تمام التمام، كلينا منها مره مرتين صيف
3: حلو.
2: صيفين وبعدين ما قامت تطلع، ما قامت تثمر، ايش صار؟
3: عده اسباب. اول حاجه يمكن قد تكون انتم ما تعطونها الاسمده الكافيه، الغذاء الكافي اللي يعطيها ممكن تعطيكم من الثمار. ترى هو الشجره اذا تريدها اذا تريديها تعطيك اعطيها. يعني كل ما اهتميتي بالشجرة أكثر وأكثر كل ما كانت نتائجها أفضل. هذا واحد. اثنين، الخطأ الزراعي اللي هو في البداية في التأسيس. يعني حتى نقول مثلا فلان بنى بيت وعاش فيه، عادي عاش فيه وعاش فيه سنة سنتين فجأة طاح البيت. ليش؟ الساس ما مسويه صح. يصير بيت بدون ساس، بعد فترة بيطيح بدون ساس. الشجرة إذا ما أسستيها صح في البداية تمام، الى ان توصل جذورها مرحله ان خلاص استوب. يعني مثل ايش؟ اغلب الناس والخطا الواقع اللي يصير عند كثير من الناس يقول لك زراعه الزراعه بعد فتره وقفت من النمو نهائيا، اللي هو يحفر حفره بسيطه بمقدار الصيص اللي اشترى فيه الشجره، البوت هذا المزروع في الشجره، فيحفر مقداره الشجره اوكي بتعيش تمام، لكن لو كبرت شوي. غالبا في البيوت الحين، بيوت مثلا بعد بنيان البيت، للأسف العمال وافدة ترمي مخلفات البناء في الأرض وتدفنه، من طابوق من بايبات وغيره، تدفن عشان بعدين فوق تحط الأنترلك وغيره. ما يخلص لهم تكلفة نقل المخلفات البناء هذه إذا كان العمال وافدة ماسكين هالموضوع. للأسف اللي يصير إنه لما الجذور تبدأ تنمو توصل إلى مرحلة مثلا اللي هي فيها مخلفات البناء من طابوق أو كذا، أو قد تكون التربة تحت قاسية ما مهيئة، فتبدأ تلتف الجذور حوالينها. يعني فما ممكن الشجرة تكبر أكبر إذا كانت جذورها محصورة. يعني أعطيك مثال، كيف شجرة كبيرة وجذورها محصورة؟ بتطيح
2: أكيد.
3: إذا ما كان أصلها ثابت ما يكون فرعها في السماء. ليش بعض الأشجار أو خلنا نقول النخيل، النخيل ليش شاهقاته ما تطيح رغم الرياح والنارجيل؟ لأن جذورها عمودية وتكون يعني بعمق تحت تحت وايد، واصل بعمق كبير، فما تطيح. هذا من رب العالمين لما يقولك أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي عملية توازنية من رب العالمين. فهذا الشجر إذا وصلت لمد كيف تكبر وهي ما عندها شيء ثبتها أكثر بالأرض؟ رياح ولا حاجة بتطيح. ونفس الشيء المجموع الجذري لا يتناسب مع المجموع الخضري. يعني بعطيكم مثال، مثلا الشخص اللي عامل تكميم بيضعف. ليش؟ لأن الغذاء ما يوصل كافي اللي يغذي جسمه كامل اللي هو كان على الوزن اللي فيه هو، فيبدأ يضعف يضعف إلى أن يتناسب نسبة الغذاء اللي تدخل معدته مع جسم الشخص. الشجرة كذلك إذا كانت جذورها بسيطة ما تتناسب أن تسحب عصارة كافية لتغذي الشجرة كامل من ثمارها وجذورها وسيقانها وغيرها، فيكون شجرة توقف ستوب. يعني خلاص نموها جذورها تتحمل مد العصار لهذا العدد الكافي فقط. نفس الشيء إذا كان شجرة صغيرة، إحنا نقول دائما الأشجار الحديثة لا تعطونها يعني تخلوها تحمل ثمار وايدة لها طاقة. بعضهم يقول والله شجرة عندي في البداية ثامرة كثير نص الثمار طاحت، بعضهم يقول وإيش العلاج وإيش الدواء؟ لا ما في علاج ما في شيء. هذا الشجرة لها نسبة استيعابية من حمل الثمار اللي هي تقدر تمد العصارة حالها، بقية الثمار تتساقط طبيعي. فهذا الأمر طبيعي، ما شرط يكون عندك إصابة وترجع بعض المحلات يبايعك يقولك لا لازم تاخذ هذا لازم تاخذ هذا. انا الشخص لما يجيني المشتل ايش تريد ايش مشكلتك خبرني، مثلا اريد شيء الفلاني اقول له حلو ايش، يعطيني معلومه خاطئه اقول لا خطا هذا ما يعطيك هالشيء لا تاخذه، يقول لا انا موصوف لي هذا تريد تاخذه بعطيك، بس انا اقول لك هذا ما يخدمك. احنا لازم نوصل المعلومه الصحيحه. ليش؟ اول حاجه بيقول لي جزاك الله خير، ثاني حاجه بيرجع لي، ثالث حاجه بينشر لي ان المشتل الفلاني او المكان الفلاني لهم سمعه طيبه وفعلا خذيت من عندهم. فأنا هني وايد حريص على سمعتي سواء كان عند المشتل ولا غير المشتل، ككوني صانع محتوى زراعي إن أخليت بنظام أو الشرح اللي هو فيه أو غير مستوفي بغرض المشاهدات فأنا راح أخسر سمعتي، وهذا الشيء أنا ما أريده
2: فعليا. يعني اليوم ألزم على الشخص سمعته في على صعيد يعني جميع المجالات. تمام عبد الحميد، نحن بما أن في فصل الصيف حاليا اليوم، يعني هل هناك بعض الحلول اللي تساعد الشخص على أنه يحافظ على زراعته. يعني من الأشياء اللي كنا نسمعها وما أدري ما إذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم مغلوطة, أنه في فصل الصيف كثر الماي على الزرع وفي فصل الشتاء قل, في فصل الشتاء أيوة قلل الماي.
3: لازم نفهم كثرة الماي عن مدة السقي أو الكميات الاستيعابية للشجرة. كثرة الماي ما معناته أنه أغرق الشجرة كل يوم. يعني إيش كثرة الماي وقلتها في الصيف؟ في الصيف أسقي يوميا بس بنسبة متوازنة. في الشتاء أسقي في الأسبوع مرة أو مرتين. هني هو اللي يقول لك في الصيف أكثر عن الشتاء, مش المقصد في الصيف كمية الري تكون أكثر بكمية كبيرة عن الأشجار. دائما عندنا مشاكل تنشط في الصيف اللي هو الموت الرقعي بسبب العفان. أغلب مشاكل هذا تصير في الصيف. ليش؟ لأن الناس تكثر من السقي في الصيف, يقول لك عشان أحافظ على الشجرة, وهذا يسبب عفن للأشجار. وأنا عندكم في المقابلة السابقة ذكرت وصار وايد ضقيق على هالموضوع, أن أقول لك الماء عدو للأشجار. الماء عدو للأشجار إذا زاد عن حد. بعضهم لا كيف الأشجار وقعنا من الماء كل شيء أوكي, بس لكن ما سمعوا المقطع كامل. عدو للأشجار إذا زاد عن نسبة الكافية للشجرة اللي يسبب اختناق الجذور, ونفس الشيء تعفن في الجذور, فبالتالي الشجرة توقف عن النمو وتموت. يعني حتى الجذور يصير فيها عجز لامتصاص العصار اللي موجودة في الأرض, فبالتالي تبدأ الشجرة تموت من فوق اللي هو يسمى موت رقعي وهي تابعة, أو أنه يعني تموت فجأة. وللأسف الشديد العفن الجذري ما يعطيك مؤشر من البداية. العفن الجذري يعطيك عن تنبيهات متأخرة. خلنا نقول مثلا يعني والعياذ بالله السرطان لما يكتشفونه في شخص متأخر هذا علاجه صعب. العفن الجذري يعطيك كذا خلاص, يعني في يوم وليلة ماتت ويقولك فلان صابها بعين, فلان دقها بعين. لا لا لا لا, لا. لازم انت تعرف المشاكل اللي عندك. يعني
2: انزين يعني بقاطك بالخير عبد الحميد, الحين مسألة العفن اللي يعني تبدأ من الجذور وهي صاعدة على الشجرة صح؟
3: لا, هو العفن في الجذور ممكن يكون صاعد على الساق.
2: أوكي.
3: لكن إذا الجذور ماتت تحت ما فيه يعني كل مرة يعني الجذور ما تتعفن بيوم واحد فتبدأ تتقلص. فإذا أنا قلت لك قبل شوي الحجم الجذري بما يتناسب مع حجم الشجرة النمو الخضري, فهني لما تبدأ تتقلص الجذور اللي هي تنصاب بالعفن وهي ماشية تدريجة تموت يعني تبدأ الشجرة من فوق تتقلص. إذا أنا عالجت العفن في ما تبقى من الجذور أقل من اللي موت الرقعي وعالج العفن الجذري, هني بحافظ على الشجرة من بدت يعني صغر حجمها. ليش؟ صار لها موت رقعي وهي راجعة لازم قص من العود الأخضر. فإذا تفاديت ممكن الشجرة تعيش, لكن غالبا أو نسبة ضئيلة جدا جدا اللي يقدر يدارك هالمشكلة مثل ما قلت لك. يعني تحسين أعراض متأخرة خلاص يعني سلام عليكم.
2: يعني ما أدري إذا صح ولا, الحين مثلا لو أحد استكشف هذا الموضوع في أحد أشجاره أو زرعة,
3: نعم,
2: إيش الحلول اللي لازم يسويها يعني مبدئيا؟ هل يقلل نسبة الماء؟
3: ضروري جدا أول حاجة يقطع الماء, لأن التربة أصلا متشبع بكمية كبيرة من الماء. يقلب التربة, وعندنا كثير ناس تجهل فائدة تقليب التربة اللي هي تسبب تنفس للجذور وتسهل عملية امتصاص العناصر.
2: إذا عندنا تقليم التربة,
3: تقليب التربة لحراثة التربة, تقليب التربة
2: أيوة.
3: سطحي, مش يكون يعني توصل لمرحلة الجذور نثر على الشجرة لأن أحيانا تصير معنا طبقات سطحية من الطحالب وهذا نتيجة بسبب أنه سوء تصريف. فإذا صار سوء في التصريف المياه فهني تكون مشاكل غير محمودة اللي هو من أعفان تصيب الأشجار ومشاكل كثيرة, وهو أسوأ شيء العفان. إذا صابت العفان الجذور أنت تخسر الشجرة, يعني غالبا تخسر الشجرة. عاد كم قيمتها وكم تعبان فيها وكم سنة؟ لا ما في
2: والله في قيمة يعني كبيرة في بعض الأحيان.
3: أنا كان عندي لقاء إذا قبل فترة بسيطة وأسبوع الماضي, فقالوا هل صح أن في أشجار أسعارها كبيرة جدا مرتفعة جدا وكذا وليش, وهل هذا يعتبر مبالغ فيه؟ نعم, في أشجار توصل آلاف المؤلفة. تعرفين في أشجار توصل 100,000 ريال عماني 200,000 ريال عماني
2: اللي هو النخيل
3: التبلد والهذا الأشجار اللي هي صحراوية الكبيرة اللي مثلا جاب من سقطرة وغيره. يعني الأشجار المعمرة, أشجار الزيتون المعمرة, تتعرفين في أشجار الزيتون مئات السنين أعمارها. فهذا يشترونها أصحاب القصور أو أصحاب الفنادق كبيرة, ديزاين راقي جدا يعتبر, مو بالسهل يعني.
2: شوف أيوة تمام.
3: أيوة يعني فكل ما كان عمر الشجرة تكوينها صحتها ندرتها كل ما ارتفع السعر أكثر. فأحد الأخوة عرض شتلات مانجو قبل فترة بسيطة على أسعار 700 ريال 800 ريال, كان هجوم عليه وغالي وازرع عليه شجرة جديدة. أوكي, إحنا تعال نوضح لكم فكرة اليوم, إيش سبب ارتفاع الأشجار؟ ندرة الشجرة، ندرة الصنف طبيعي الأسعار تكون مرتفعة، عمر الشجرة العمر افتراضي وحجمها طبيعي تكون أسعار مرتفعة. يقول لك واحد لا أشتري الشجرة مثلا نفس الصنف أشتريها بسبع ريالات، حلو بيزرعها. طيب إذا كانت بذرية، أنا أكلمك عن الصنف البذري، لازم نفهم. مثلا أعطيك مثال على المانجو. المانجو الشجر البذرية تحتاج من 4 إلى 7 سنوات عشان تثمر، يمكن ما تثمر أبدا.
2: من كم؟
3: من 4 إلى 7 سنوات فتكون جاهزة لثمار وكبير يعني. حلو، تزرع شجرة حديثة إذا كانت بذرية أنت انتظري 4 إلى 7 سنوات عشان تثمر، وما مضمون، هذا كلمك بذرية مش المطعمة. بعد 4 إلى 7 سنوات كم التكاليف اللي دفعتيها للشجرة هذه من مياه، من تسميد، من مكافحة، ومن اهتمام؟
2: يعني مشوي. مبالغ طائلة.
3: الزراعة مكلفة، في مثل عد شيابنا يقول لك المزرعة مقرعة. محتاجة مصاريف. أنا كلمك يعني هني أنا عارف دائما الناس اللي هم ما فاهمين ما مدركين بهالشيء يقول لك أول شيابنا على زرعهم ما يدفعون كذا، أول شيابنا يسوون كذا. طيب عشان تفهم ليش شيابنا أول غير والحين نظامنا غير. أول ما كان عندنا استيراد الأشجار شيء نادر واستيراد الثمار شيء نادر، اليوم بسبب الاستيرادات السابقة الحمد لله الحين الحكومة مشددة جدا في فحص الشتلات المستوردة قبل لا يتم توزيعها في الحجر الصحي وغير، قبل لا يتم توزيعها وبيعها. سابقا إجراءات مبسطة أن ما يعرفون الآفات، انتشرت عندنا آفة ذبابة الفاكهة قديما شيء بس بنسبة بسيطة. هذا كيف جات؟ أنا أعرف وقلس مع حد مرة واحدة يقول إحنا نجيب الثمار التالفة من برا أن تكون أرخص شيء عشان نستخدم. أعطيك مثال الجوافة. الجوافة لو جاتها ذوات فاكهة بذورها ما تتلف، الثمرة تتلف، فيأخذ الكرتون يمكن بلاش يأخذ أصلا، بس الكرتون الواحد هذا كم ألف بذرة يمكن أطلع منه يجيب عمان. لكن للأسف في رقاد ذبابة الفاكهة. رقاد ذبابة الفاكهة تبدأ مرحلتها من نمو، طور النمو، تفقس وتنتشر وتبدأ تنتشر. هذا أحد أبسط الأمثلة اللي أقول لك أن تنتشر فيه أحد الآفات. هذه الآفات ما كانت موجودة، سوسة النخيل ما كانت موجودة عندنا عن طريق استيراد النخيل وغيرها انتشرت هالآفة، دوباس النخيل، إصابات حشرية كثيرة انتشرت بسبب الاستيراد. هذا الفرق لما يقول لك شيابنا أول ما يسوون كذا، ليش احنا مدعين علينا بالمبيدات مدعين لا لكل زمان زمان يعني.
2: اي والله لكل زمان زمان،
3: لكل زمان زمان.
2: وعلى يعني شوف لكل زمان زمان، هذا على صعيد كل شيء في الحياه يعني وايد وايد تصير مقارنات.
3: تكنولوجيا
2: قبل ما كان كذا، ايش معنى الحين؟ ترى الزمان تغير، ومع الزمان تغير كل شيء تغير. مستمعينا لو بقاطعك كنت بتقول حاجه نطلع فاصل مستمعينا، وبعدها ان شاء الله نرجع نكمل وياكم.
6: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود. مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا. الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة. منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي، فلنعرفها للعالم. سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس، احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
9: كيفكم مع

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد ومكملين في مشوار الساعة الأولى، وبعدها راح ندخل إن شاء الله على الساعة الثانية، يعني بقيت 10 دقائق من ساعتنا الأولى، ولكن مكملين أكيد ومستمرين في حوارنا اليوم وحديثنا حول الزراعة. طبعا أكيد يعني أقول الخبير عبد الحميد، أعتقد أن أقول الخبير
1: ما خبير، لكن إن شاء الله
0: في طور لا أكيد يعني ما شاء الله. نحن نتكلم عن سنوات الحين أنت يالس يعني تقضيها في المعرفة والعلم والبحث والتقصي، بس خبرني عبد الحميد عن أغلب الأسئلة يلي تيك من قبل اليوم مثلا المتابعين تبعك، أكثر الأسئلة اللي تتمحور حول الزراعة.
1: زراعة وما تكبر ومباشرة أقولهم قريب لقدار يقول لك أيوة، أقول حفرت حفر بسيط يقول لك أيوة، خلاص عرفت السبب. أغلبهم في زراعتنا
0: على فكرة، حتى نحن زراعتنا كلها عند لي دار،
1: بس يمكن حافرين حفر مهائيين تحت. إذا ما حافرين يعني لا تروحين بعيد، الإعلامي معروف عابدين،
0: أيوة
1: رحت للبيت يقول عند الأشجار ما تكبر، قلت له أحفر صخور كبيرة، حتى صورت فيديو كنت منزلنا في حسابي صخور كبيرة من تحت الأشجار نطلعها. هي كان أحد أهم الأسباب، كان عندي في عجز نمو الأشجار وكان عندي التفاف الجذور، فتخيل تخلص من الأشجار وزرع من جديد.
0: يعني كل الأشجار اللي زارعين
1: إذا صار التفاف يعني قوي اللي هو الجذر الرئيسي قوي، خلاص ما شي فايدة، يعني تحتاج معاملات خاصة وكذا، وهذا ما يخلص. أنا ما أستحب أن الشخص يدفع التكاليف ويعيد ينتظر سنوات، لأنه تأخذ مرحلة طويلة ويمكن تنجح من كلها. عيد الزراعة
0: واضح. أنا على حسب اللي فهمته مسألة التفاف الجذر اللي هو أن الجذور تلتف على بعضها.
1: بالضبط. فهني يوم قلت لكم المثال لعامل تكميم، هذا نفس الشجرة ما تقدر تمتص العصارة، لها لمت معين تمتص العصارة فالشجرة توقف عن النمو. أنت تعرفين قبل شوي تقولي عن شغفة في الزراعة وكذا، تعرفين أنا ضحيت بوظيفتي الحكومية، استقلت من وظيفتي الحكومية علشان أتفرغ للمجال الزراعي.
0: واو
1: والله، طلعت من وظيفة الحكومية عشان أتفرغ للمجال الزراعي، والحمد لله رب العالمين، ما ندمان أبدا، ما ندمان
0: والله. على فكرة قرار شجاع جدا،
1: شجاع يعني اللي فاهم فيه. أنا أقول لك أخواني وأبوي الله يحفظه ما عرضوا نهائيا، ما ناقشوني. والدتي اعترضت الله يحفظها ومعها حق، لكن ما مدركة كانت الشغل اللي أنا أسويه، لكن اليوم الحمد لله هي تشوف اللي جالس أسويه أنا. فهم الداعم الأول لإخواني وأمي وأبوي وزوجتي، الداعم الأول حالي، بعدها عائلتي، وثانيا عائلتي الثانية اللي هم موجودين متابعيني.
0: الله يعطيهم العافية جميعا. على فكرة صدمتني
1: ليش؟
0: يعني تعرف لأن البعض يقول إنك كيف اليوم تفرط بوظيفة حكومية، البعض يتمناها علشان مجال زراعة ما تعرف إذا راح يستمر راح تنجح.
1: أنا أكون واضح وصريح معك، مقابلتي السابقة معاكم كان في إذاعة هلا فهم هنا، كان مع الأستاذ ماهر. فقلت له شوف هذه أنا جايينكم أريد شرارة اللي تساعدني أن أطلع من وظيفتي، قال لا وكذا، قلت له أنا أريد شرارة تساعدني.
0: متى كان؟
1: قبل 8 شهور.
0: أوكي
1: أيوة.
0: أوكي
1: فقال لا وكذا، بعد فترة قلت له أبشرك من بعد ذاك اللقاء رتبت أمور وطلعت من دوام. كيف؟ لأنه لا يخفى عليك جهة عمل ما نعتني من لقاءات تلفزيون وغيره، وفي ناس أخرى شوفي اللي يفكرون ماديا قبل يفكر مستقبلا. يقول لي لما تروح لقاء وانت تتعلم مسافة بعيدة من صنع إلى اللقاء كم يعطونك؟ أول حاجة ما لك دخل. يعني ما لك دخل تسألنا هالسؤال اللي أنا ده، بس أنا عشان أوضح لكم أنا ما يعطوني شيء، ما حصل شيء ولا أنتظر شيء. أنا اللي أريده هدفي الرئيسي من هذا اللقاء هو زيادة من سمعتي، لأن اللقاء هو اللي يرفع الاسم، فإذا رفع اسمي زاد دخلي،
0: يعني بالإضافة إلى زيادة الوعي. يعني فهمت كيف؟
1: بالضبط. يعني أنا هنا لما قدمت أنا أول حاجة بث مباشر معكم أنتوا وبينتشر في الصفحات وغير، أنا جالس أقدم معلومات، لقاءنا كامل عبارة عن معلومات إيش اللي نسويه إيش اللي نتجنبه وغير، فهذا اللي يستفيدوا منه. أنا قلت لك حتى يعني يشرفني هذا اللقاء أنا راح بعدين أجزئ إلى محتوى أقدمه في حسابي، معلومات هادفة تكون يعني، فهذا اللي استفيد من وقت أكثر في اللقاء يعني.
0: والله نتمنى يا رب، يعني نتمنى فعليا هذا الشيء. إنزين أنا بقول لك مشكلة الحين عبد الحميد صار يعني ياس أشوفها. نحن تمام قبل أن تطرق للمشكلة، بس علشان أنا أستوعب وأفهم الحدال، تعرف الحدال صح؟ البعض يسميه أنبا
1: لمبي هنسميه لمبي،
0: اللي هو البعض يسميه أنبا والبعض حدال
1: حسب المنطقة، هو من
0: المال باط من صحم
1: وانت رايح هذاك حدال،
0: أي
1: بعضهم حدال زين حنقول لمبي لمبي غض
0: اوكي تمام انزين هو هذا لما كذا يعقد ويصير مانجو
1: زين
0: تمام هل تختلف مثلا شجره الحدال عن شجره المانجو اللي مثلا بحجام كبيره
1: الحدال اللي هو اصلا نفس المانجو الناضج بس قبل النضج يقطف
0: بس احيانا انت صغيره يعني ما يكبر حجمها
1: لا هني لازم تدركين ان في اصناف كثيره والاصناف الكبيره تستحب ان تكون ناضج يستمتعون فيها يعني وبعدين اكثر حلا فيها يعني طعمها حاله أيوة. كبيره فلو تجين تقصين مثل ما تقولين مرحله الحدال اللي هو الغضه يعني ما فيها حموضه الاصناف الصغيره تستحب تكون ناضجه لان غالبا بعضهم فيها الياف ونفس الشيء لو نضجت فيها حموضه عاليه فتستحب استخدامها كحدال للاتشار وغيره وايد مفيد وبعدين السنة وايد قل حصاد المانجو الناضج
0: هذا اللي أبي أوصل لك
1: حلو.
0: شجر يعني نحن في عندنا شجرة تبارك الرحمن من السنة يمكن الحين من 15 سنة معانا هذه أول سنة ما تثمر
1: المانجو يمر في مراحل تسمى العوام يعني أحيانا تي مرحلة مرت بجهاد ولا شيء ما تثمر شيء طبيعي الموسم الماضي أغلب المانجو نوعا ما أجهد الموسم الماضي كان غزارة المانجو بكل مكان بشكل عجيب
0: صح.
1: انا عندي عدة اصناف العام ثامر بكميات السنة ما ولا ثمر
0: والله
1: ولا تزهير مثلا مباشر بتزهير وتساقط
0: بتات ما كان في شيء
1: فهذا له عوامل اللي هو تمر المانجو فيه مثل ما يقول لك اللي هو فترة العوام توقف بعض الاصناف لا خلاص هذا شيء روتيني معها عام تثمر عام لا عامين تثمر عامين ما تثمر هذا شيء يعني شيء طبيعي العوامل المناخية تقلبات الجو الأمطار السنة حتى شيء غريب يعني معنا في الباطنة في العادة دائما يبدأ الصيف برطوبة السنة وصل درجات حرارة عالية جدا والرطوبة تعتبر شيء محمود الأشجار احنا نضايق منها بس أنا أفرح للرطوبة يعني ما أتاق غرب بينما اللي عندهم غرب يقولك نرتاح ما أروح أسبحك الحين وغيره ما أعرف إيش لكن الرطوبة شيء محمود الأشجار لك عاد ما يكون شيء مبالغ فيه الرطوبة الطبيعية فهني له دور بالإثمار أو للتزهير يعني حتى شيابني فرحون لما يكون في غربي ليش؟ لأن النخيل يكون إثماره ونضجه ممتاز جدا الغربي الرطوبة لا حال الأشجار اللي هي استوائية المانجو غير يعني أعطيك مثال نسبة نجاح المانجو في المناطق الداخلية أو الوسطى ضعيفة جدا مقارنة في مناطق الساحلية يعني الحين الحمد لله في شباب اجتهدوا ونجح عندهم المانجو في المناطق الداخلية لكن هيئوها الظروف المناسبة يعني أما كظروفهم الطبيعية غالبا لا ما ينجح بينما النخيل في المناطق الداخلية والظاهرة أكثر جودة عن المناطق الساحلية حتى لما يقول أمي قارة طب هذا من وين يقول لك أما الحيور أوه هذا رقم
0: أيوة
1: واحد
0: صح بالفعل
1: أيوة أما الحير هذا أيوة. الحيور أوه هذا جيبه
0: جربت الرطب
1: أيوة جزاكم الله خير قهوة
0: هذا تبع أعتقد
1: ما الحير
0: يعيبنا الله يعطي العافية الحسين بس ما أدري من وين يمكن ما الحجر
1: مناطق الداخلية وكذا يعني لكن هو أكثر جودة يعني على فكرة معلوماتي في النخيل ضئيلة أنا ترى أنا بعيد كل البعد عن النخيل ولا زارع ولا نخلة جاتني فترة تينا حساسي لما أكل التمر أو الرطب
0: سبحان الله
1: وتعقت من النخيل فصرت شبه نادر أكل يعني هذا بس إذا رغبت وإذا كريت حبة حبتين فبس سبحان الله الواحد من أي شيء يبتعد ما زرعتهن
0: أيه.
1: ومن غير يعني لو نرجع زمان يدي الله رحمه غفر لي يعني لما كانوا يقبروننا على القاط وكذا أيه. واهتمام أيه. نخلة كنا نستاء أجازة الصيفية وتعال مصحاية من لا يعني
0: تيدو اليد يعني نحن عندنا يقولون إن يد النخلة
1: يداد أيوه. أيوه لكن هو. يدي اللي هو جدي
0: يعني هذا أيوه. شوية أيوه. اختلاف
1: أيوه لما أقصد جدي يعني الله رحمه غفر
0: أيوه. أيوه.
1: ما أني يعني كان عندنا مزرعة بس أحيانا كان في بيتنا فيه نخيل أو بيت جدي شيء نخيل نروح أو أحيانا في مزرعة أحد من الجماعة الله رحمه غفر له فهني شوي عندنا عقدة من النخيل يا أخي رطب جاهز يباع ولا تنبت ولا تحضر ولا شيء واشتري رطب جاهز صلى الله بارك
0: على فكرة على مسألة التحضير أنا هذا أذكر كانت أمي تقول حق أبوي تقول له يب عامل يحضر النخلة
1: نعم
0: يعني
1: كل والد يرفض
0: يعني طبعا أكيد يرفض
1: حبهم تعلقهم في النخيل ترى ما شوي يعني أنا مكان اللي اشتريت المشتل فيه اللي أسس المشتل يمكن تخلصت من 12 نخلة وكذا مكان يعني وكبار يعني فوق 20 متر 30 متر
0: ما شاء الله
1: فأنا أقول حل صاحب المكان يعني أقول الله يرحم لوالدك يعني لو كان عايش والله ما قدرت أشيل نخلة واحدة مني يقول لا بس خلاص شلها إن هو عشان المكان ما مركبه قلت والله لو الوالد عاش والله مستحيل طبعًا. على قص رقاب يقولك ما تمس النخلة.
0: ما يعني سبحان الله في كذا تعلق جدا كبير بالنخل, وبعدين هي أساسا اليوم يعني تمثل هوية كذلك.
1: بالضبط يعني حتى ايه. بعضهم شوفي في مقتبل العمر زرع نخلة لين هو يوصل مسن حتى 80 سنة النخلة عايشة, فيقول هذا أنا زارع عنها, هذا ذكرة. أنا زارع عنها تبقى ذكرى يعني. بعضهم فعلا ما يرضى يتخلص منها, يقول هذا يعني مثل ما أقول اللي ورثناه من الوالد أو يعني ذكريات الوالد. بعضهم لا انت مات شل
0: والله. تعرف من الأشياء يعني عبد الحميد اللي مرات يعني كذا نشوفها وتحس في الخاطر يعني مثلا الإنسان أبد يعني مالي في الزراعة ولا مهتم بالجانب الزراعي, لكن لما مرات مثلا نمر كذا في الشارع نشوف مزارع فيها تبارك الرحمن يعني عدد جدا كبير من النخيل وكلهن ميتات, والله إن تحس في الخاطر.
1: شوفي في عدة أسباب, بيذكر سبب يمكن البعض يزعل مني,
0: يمكن بسبب الإهمال. أنا
1: لا شوفي أنا بخبرك بعضهم. أول حاجة مثل ما قلت لك أنا المزرعة مقرعة, هذا كلام شي يا ابني محتاجة مصاريف, هذا أحد السبب. السبب الثاني ملوحة الماء أو التربة وشح المياه, فهني طبيعي النخلة تتأثر يعني, فالمزرعة كذا. الشغف شيابنا اللي كان موجود ومهتم بزراعتهم اليوم أو الأبناء موظفين وفي مناطق بعيدة عن هذا, ما نقدر نتكل تكال كامل على العمال وافدين وغير إذا ما تتابع على رأس العمل. المزرعة اللي تتابع على رأس عمل غير يعني أنت بنفسك تشرف عليها يكون غير. أصبحوا مناطق بعيدة ما عارف إيش من غير. أغلب المزارع توفى الوالد الله رحمه فأصبحت ورثة فتقسم, فمن بيديرها وكذا. شيء الآخر البعض يعني تعمدا بهجران هذا المزرعة يعني نفوقها بالكامل, وما أقول لك كانت مثلا كانت خضرة شبه نافقة فما في بارض, عشان بعدين ممكن يحصل تصريح إلى تقسيمها إلى أراضي سكنية. تقسم المزرعة ترى لازم ترخيص من تقسيم من الأرض الزراعية إلى أرض هذا, فهذا ممكن يعني يستخدمونها عادي. بالعكس يعني توصل بعض المناطق يعني نسبة الاستيعاب بيوت ماشي فل ما في أراضي, فهني الحكومة جزاها الله خير يعني عادي تساعد في هالمجال. ليش؟ عشان توفر بيئة سكنية مناسبة حال لقريب المنطقة. يعني بعضهم لدرجة ما يحصل أرض في قريب من أهله ويحب يسكن قريب من أهله, يضطر يشتري أرض مكان بعيد, هو يحب يكون قريب من أهله, فهني عادي في تسهيلات في هالأمور. وقلت لك شح المياه أو من يدير المزرعة, هذا عوامل كثير. والملوحة عندنا في الباطنة خاصة بمنطقة صوب شناص لو تشوفين مزارع يابس يابس يعني كامل أغلبها.
0: طيب هل في حلول يعني من
1: حلول زراعية موجودة, لكن كل شيء له تكلفته. عندنا المنتجات الزراعية سواء عندي أنا ولا عند غير المنتجات الزراعية اللي هي تخفض الملوحة. البعض يقول لك طيب الماء مالح عندي عملت تحلية, لما أنا يعني هذا وايد واجه مثلا بعض يصور الأشجار أقول له عندك ملوحة, يقول لي لا أنا مركب ماء تحلية متأكد ما عندي ملوحة. طيب الملوحة ترى ما عندك في
0: البيت شو اسمه
1: في التربة. يعني أحيانا بعضهم يقول يعني ما تقول له عند ملوح يقول لا نسبة الماء عذب عندي 500 نسبة 600 ألف, عذب معقول يعني. طيب كم نسبة التربة؟ يمكن 5000 نسبة الملوحة. يعني إيش تزرع؟ لازم تستصلح التربة. البعض يستبدل التربة لكن البعض لا يستخدم معالجات للتربة. التربة لازم تتشبع من الماء غسل, مثلا يقول لك التربة ما حل عشان تنزل الأملاح. ليش يوم الأمطار يصير عندنا حرق الأشجار؟ أنت ما يمكن ما لاحظت هالشيء عفوا ما لاحظت هالشيء بعيونك, بس وايد نواجه مشاكل إذا فترة طويلة من الزمن ما نزلت أمطار وجات أمطار سبب لنا حرق. ليش يقول لك
0: أنت كيف تعرف؟ كيف يعني حرق؟
1: أنا بعطيك مثلا. أنت تعرفين إذا كان عندنا أمطار مثلا خلنا استمرت خلنا نقول يومين ولا مثلا من الصبح لين العصر أمطار غزيرة انسقيت الأشجار صح؟
0: أيوة.
1: إيش رأيك أنا مباشرة من توقف الأمطار أروح أسقي أشجاري؟ معلومة تستغربين منها.
0: البعض يقول إنه خلاص
1: أسقيها بكمية كبيرة. أسقيها إيش رأيك؟
0: البعض يقول إنه خلاص إنه سقت.
1: لا يعني. أنا أسقيها بكمية كبيرة بعد. هني لازم نفهم إن الأملاح اللي موجودة على التربة يوم فترة طويلة ما تجينا أمطار ذوب الأملاح وتنزل على الأشجار على الجذور. فإذا ما سرعنا في العملية ترى ها اللي يسمعني لا تقول لي شرق آسيا وأمطار الحين بوضح لكم لأن هذا دائما يجوني عيل شرق آسيا أمطار ما ماتن ما احترق مسقى. أوكي بوضح لكم أنا إيش قلت. قلت لك إذا فترة زمنية ما نزلت أمطار الملوحة تتجمع تذيبها مياه الأمطار وتنزلها على الجذور فيصير حرق. الملوحة تحرق الأشجار فإذا تركزت كل الملوحة نزلت على الأشجار عادي يومين شوف الشجرة سودة محترقة حرق حرق فعلا يعني كان حد يمكن مولع نار تستغربين في الأوراق مش الغصن يعني.
0: أيوة
1: حلو اللي حين بيطلع الآن سمعتني اللي بيطلع لي ويقول لي لا شرق آسيا أمطار يوميا ما سقوا. حلو، عندهم التربة يوميا تنغسل، أمطارهم شبه مستمر، مقصود ما فيها ملوحة.
0: أيوة.
1: يعني ماي المطر عذب والتربة دائما تصب عليها مياه أمطار، فوين
0: يعني ما في تركز الملوحة،
1: ما في تركز الملوحة. لازم تفهم ان عندنا في الملوحة متركزة في التربة. وتريد تتأكد روح ذوق التربة. أيوة. لا هو أصلا يبين ملوحة التربة من فوق، خاصة التربة الطينية يبين ملوحة تتجمع فوق فتنزل مباشرة بعد الأمطار. هنا الفرق لازم تفهم بين شرق آسيا وعندنا حنا والمناطق المطرية.
0: فعليا يعني خلينا نقول ان هناك فروقات جوهرية في هذا الجانب
1: جدا.
0: نحن نروح مستمعين لساعتنا الثانية، وأكيد مكملين ومستمرين معاكم. أنا وايد مستمتعة بالحوار عبد الحميد، يعني والله معلومات جديدة أنا اليوم أعرفها في الزراعة، ومنرجع البيت اليوم إن شاء الله
1: هذا نقطة من البحر
0: ضروري جدا أروح أنقلها لأبويا باتركة كذا كذا.
1: أعطي الرابط خليه تابع مرة واحدة بس
0: بالمرة. مستمعين ساعتنا الثانية ندخلها ونرجع لكم إن شاء الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا في ساعتنا الثانية. إن شاء الله الوقت كيف يمر بشكل جدا سريع. أتمنى يا رب تكونوا مستمتعين اليوم بهذا الحوار. ها
1: ما في ساعة ثالثة؟
0: لا مع الأسف ما في ساعة ثالثة
1: عشان نثريهم بالمعلومات.
0: لا أنت اليوم شكلك تبي تاخذ اليوم بطولة.
1: فاضي ما دام
0: فعليا وقتك حقك
1: وعشان تخف الزحمة على الأقل ما الشارع عشان نرجع بعد
0: عشان نرجع الباطنة.
1: أيوه
0: والله كلنا نفس الموضوع على فكرة. يعني أنا أحاول إني أطول في الدوام علشان تخف الزحمة وأرجع يعني على راحتي. لكن إن شاء الله يعني شوف نحن ترى نبي هذه وقت الذروة ووقت الزحمة.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة لنا موضوع جدا إيجابي.
1: لا الحين ترى ياسي تابعوني اللي في الزحمة ترى المخرج لما قال لي قلت له يا أخي وقت الظهر كي قال بالعكس عشان تحصل على نسبة استيعاب مشاهدك. أيوه. يستمعونك في الطريق يعني ما عارف إذا أحد مهتم يتابعني ولا لا.
0: لا أكيد طبعا إن شاء الله يكون يعني هناك في اهتمام لهذا الجانب. إنزين نحن أيضا نكمل في مسألة اليوم. عبد الحميد, تضليل المحاصيل من الشمس هل هذا الموضوع يساهم في
1: جدا
0: يعني جودة الإنتاج في الصيف؟
1: جدا. أول حاجة يقلل من عمليات النتح. أول حاجة أنا عذرا قبل إجابتك عشان نفهم موضوع التعاملات الصيفية, أو إذا كنتوا أنتم حضري لي سؤال عن زراعة في الصيف هذا ما خلي بعدين.
0: لا عادي قولها.
1: أوكي. أول حاجة قبل أن ندعي المحاصيل البعض يقول مثلا أنا كون كصاحب مشتل ودائما أقول أنا أحب أزرع في الصيف, يقول لا أنت قاعد تروق على مشتك عشان نشتري شتلات منك. لا تشتري من عندي. اشتري من أي مكان عندي. أنا شخصيا أحب الزراعة في الصيف. والبعض بينصدم يقول لك لا الزراعة تزرع في الشتاء. عشان نفهم بس, لما نزرع في الشتاء بس أول حاجة عشان ما نخسر شجرة إن الجو بارد, ولكن من نزرعها خلنا نقول

0: بروتوكولي اللي اتبعه. انا قلت لكم انا هاوي مش على الدراسه ولا درستوها. اذا ما تقرب ما راح تفهم او تتعلم. قرب وبتعرف. لا تقول سمعت معلومة لا معلومتك غلط. لا تغلطني في معلومة أنا مقربنها وصورت لك أمر الواقع، لأن أنا أصور وأطبق قبل وبعد أخلي المتابع شاف. فإذا لا تغلطني إذا ما شايف شيء أمام عينك في حسابي، لا تغلطني. أنا أعطيك دائما حسابي عن تجربة. أنا أزرع في الصيف ليش؟ فترة مد العصارة في فصل الصيف وفترة مد الجذور في فصل الصيف. ليش؟ ليش في الصيف تدفع العصارة وكذا وفترة سكون؟ الشجرة لما تريد تبحث عن الماء وش تسوي؟
1: تمتد جذورها.
0: تمتد جذورها. حلو. في الشتاء نسبة قليلة بحثها للماء أو تحتاج للماء. متى تحتاج في الماء أكثر؟
1: الصيف.
0: في الصيف.
1: أيوة.
0: أنا وش قلت لك أول عشان الشجرة تصير كبيرة العملية توازنية؟ إذا كبرت الجذور كبرت الشجرة. عملية توازنية طبيعي، تكبر الجذور تكبر الشجرة. في الصيف تحتاج للماء أكثر. فإحنا شبه تعذيب الماء، مثلا ما نخلي قريب من الساخ نحطه على مناطق بعيدة كل مرة من بعده عن أصل الساخ.
1: أوكي.
0: مجبرة الشجرة. أوكي. عن البحث عن الماء، فبالتالي إيش تسوي؟ تمد جذورها.
1: أيوة.
0: إذا مدت جذورها دفعت أوراق نموات خضرية. لكن ما أقول عبد الحميد قال لي نزرع في الصيف بقي وأزرع بسم الله. أوكي أزرع بسم الله، لكن هل أنت مدرك في المعاملات الصيفية؟ أول شيء التطليق. عشان تكون انا اكلمك لين اليوم مستمر في الزراعه، حتى انا اكلمكم قبل اسبوعين زارع شجره مانجو مصورين الحين، حتى بصور لكم اليوم تابعوني في الليل في الستوري انه دافع نموات خضريه مع انه مزروعه قبل اسبوعين قبل لا اسافر. مره زرعت وسافرت راجع من السفر كلها نموات خضريه جديده، بينما في الشتاء متاكد ان شهرين ثلاث شهور تدفع نموات ما صار لها اي احتراق ولا شيء. لكن انا زارع تحت روكلين اخضر، يعني في تحت تظليل. انتظام الري عامل مهم ورئيسي جدا، بعضهم يسقي بالعشوائيات في الصيف بكميات كبيرة، فبالتالي عفن وموت الأشجار أو وقف النمو لأنه ما قادر تمتص العصارة، يحجب امتصاص العصارة. فأنا مركب نظام الري الأوتوماتيك، أنصح كل واحد يتابعني نركب نظام الري المنتظم. انتظام الري يعطي سلامة للأشجار. إذا كان في تفاوت في كميات الري الشجرة كأنها مذبذبة ما باستقرار، ما تكون مستقرة يعني. لكن على التايمر مثلا يوميا ساعة 7 الصبح إلى 7 و5 دقائق، يعني خلاص الشجرة على الانتظام يوميا ساعة 7 5 دقائق تحصل ماء نفس القرعة اللي بتحصلها بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة. هنا صار انتظام. بينما أنا سقيت شجرة اليوم خلنا نقول 5 لتر بس بالبيف، تحت البيف ونسقيت معادة 5 لتر اللي هو متى سقيت مثلا خلنا نقول الصبح، بكرة صار له ظرف نمت بيسقي العصر يمكن يوصل 10 لتر يمكن يوصل لترين، فصار تذبذب بالوقت صار اختلاف. طالما يرجع يسقيها مثلا خلنا نقول المغرب والصباح، صح هذاك اليوم قال يلا انا متعود اسقي الصبح اسقي الصباح، اذا من المغرب الى الصباح كم نقول 12 ساعه، اذا بعد الماي ما شربت الشجره صح.
1: تمام.
0: فبيسبب عفن في الجذور لان الشجره شربت اكثر عن حاجتها، وصلت الاكتفاء الذاتي، حتى التربه وصلت الاكتفاء الذاتي من هذه المياه، فيسبب تعفن لانه ما راح تتصرف المياه، خلاص الشربه شربت بما فيه الكفايه بتحتفظ بالماي. فهذه المشاكل اللي تسببها، فأنا أقول لكم انتظام الري بالتايمر أنصحكم فيه وبقوة يعني.
1: زين. يعني هذه فعليا معلومة جدا قيمة ولربما كثير يغفلون عنها. ويمكن يعني نحن فعليا في البيت أحد الأشخاص اللي وايد نغفل عنها ونسقي بعشوائية الزرع.
0: لا ما أنصح.
1: فعليا لأنه ما يعني ما مدركين حجم إنه مثلا إنه في هذا الوقت.
0: مثال بسيط بعطيك أقطع لك كلامك عذرا.
1: تفضل.
0: أول يوم رمضان كيف النفسية عندك تكون؟ صداع ومزاجك ما اوكي ليش؟
1: جوع اول وتالي
0: متعوده غالبا على 3 وجبات في اليوم. رمضان تغير الروتين، فما بالك الشجره ما مثلا خلاص تعودنا رمضان اول 3 ايام تعودنا خلاص ان الصباح اللي هو قبل اذان الفجر ما ناكل وبعد الاذان ما ناكل، خلاص الجسم تعود بعد 3 يوم رابع يوم. بينما الشجره انت تعطينها ماء اليوم بكره ما تعطينها ترجعين باكر عصر، ما صار شيء منتظم. في رمضان بننتظم.
1: أيوة.
0: بس اول يومين نذبذب الشجره كل يوم مره بصدمه مسكينه يا استعذبها. ايوه
1: فعليا ياسين نعذبك المرة نعطيها نظام ري معين.
0: أيوة.
1: انزين. بما انك ذكرت أو تطرقت لطريقة الرأي.
0: نعم.
1: تمام. ويعني أنت ذكرت أنه مثلا ما نسقيها مباشرة كأنه طريقة تعذيب علشان
0: أيوة شوي حاجز بالضبط. حاجز على القذع الرئيسي وكل مرة يبعد الحاجز أوكي. أفضل.
1: هل هذه الطريقة أفضل من نظام الرأي أنه يعني مثلا نحط المثل
0: مباشرة على القذع
1: مباشرة على
0: ما أنصح أنا أشوف أنا عادي عندي كذا لكن بحكم أن نسقي كميات بسيطة ما أغمر أنا ما عندي مشاكل الشيء تربتي رملية سريعة التصريف لكن عنده بالتربة الطينية وأحوال

0: الانقاض ويسقي اللي هو بكميات الغمر اللي ما انصح فيها، هذه مباشره تلامس دائما الجذع الرئيسي، فممكن تسبب فطريات، تسبب تعفن وغيره، فتسبب مشاكل.
1: والله
0: فهذا انا ما متبع ذاك النظام، لان ليش؟ بحكم ان تربتي رمليه سريعه التصريف، الاليه اللي تابعني قاعد اتصل، والله خليك لا تتصل، خلينا
1: على الهواء الحين.
0: على الهواء الحين
1: زين.
0: فانا بحكم ان التربه رمليه، فعندي بايب اللي هو اتحكم فيه، انا احط كل مره مكان.
1: ايه
0: فاوريدي اليوم بتشرب من هاك المكان لمده اسبوع، اسبوعين بعد ما نقلت تشرب من ذاك المكان، فياس عذبها يعني شويه. والحمد لله رب العالمين ما عندي مشاكل اوراق. في مشاكل لا يفكر البعض، لما مره جاني واحد زارني واعطاني مثل ما نسيت بر لليوم، دخل مزرعته للاسف الشجر اللي على يمين مره عند الباب مصابه، قال لي باب النجار مخلوع. قلت له كيف يعني؟ قال يعني يصير نجار بس بابه مخلوع؟ ما يصير، لانه نروح ويصلحه.
1: ايوه
0: انت يصير ما زراعه وعندك اصابه. قلت له ما معناته يعني، حتى ترى طبيب العيون يمكن تلقاه يلبس نظاره، طبيب زراعه الشعر اصلع، طبيب الحميه يمكن عليه جسم، ما شرط ترى يعني، ما معناته خلاص الشخص ما يصاب بهالشيء. شيء الاخر لا يخفى عليك انه مكلف، انا احيانا في اشياء ما بامانه ما مستحق ان ادفع قيمه المبيد او السماد اللي بعطيها حل هذا الشجره، استحب استبدلها لان قيمتها ارخص من قيمه المبيد اللي بعطيها، فاستبدلها ما عندي مانع. بعدين في اشجار عندي محرم عليها كل شيء، فقط ماي، هذه تسمى اشجار تجارب عندي. يعني مثلا شجره فلانيه بعطيها سماد معين عشان اعلان، خلنا نقول ان قربه، وقلت لك انا بدايه الحوار عندي لازم المنتج ياخذ نتيجه عندي واصور قبل وبعد عشان المستمع يشوف ويتاكد ان هذا شيء مصدر موثوق.
1: ممتاز.
0: ما اعطاني مصدر موثوق، اسف معلوم، لو يعرض لي عليه مبلغ. يمكن الحين بيستمعوني ما يدركون هالشيء، لما يشوفون اعلانات عن المنتجات ربي شاهد على هالشيء، الستور عندي فل منتجات معظمها ما تم الاعلان عنها، وانعرضت علي مبالغ، والله انعرضت علي مبالغ ضعاف ولليوم رافض، لان انا اعتبر هذا شراء ذمه.
1: طبعا
0: يشرون ذمه. الشيء الاخر اذا فقدت ثقه الزبون او متابعي او سمعتي فقدتها، انا فقدت كل شيء. يعني يمكن اكسب اوكي المبلغ الاول بين عرض علي، بس بعدين راح اخسر مبالغ من سواء كان من زباين اللي يجوني للمشتل وغيره. انا مشتل جديد لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الزباين ليش يعرفوني فيوني يلتقون فينا، هذا نعمه من رب العالمين.
1: من متى فتحت المشتل اذا يعني من
0: يعني فتحت مرة. كامل خلنا نقول كامل خلاص شهر 2،
1: هاي شهر 2 يعني
0: انا لازم احط تليفون وضع طيران، عذرا هذا متعمد يعني.
1: بس يعني قبل لا هذين احنا اوريدي اصلا اوريدي بنطلع فاصل الحين، فتقدر ترد عليه مستمعينا. نطلع فاصل البي بي سي وان شاء الله بعدها راجعين مكملين وياكم، ونعطي عبد الحميد فرصه انه يرد على الاتصال.
0: لا ما ارد هذا يضيع علي.
2: ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي، أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
3: المادة 60 من قانون العمل: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هذه إذاعة هلا إف إم. هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
7: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
6: مجموعة محام الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
8: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
6: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
1: صيفكم مع هلا
4: مع حراء البريكية على هلا أف أم.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم. والله على فكره ترى يعني عبد الحميد انسان غريب غريب غريب فعليا، بس ما راح اتطرق لذاك الموضوع، خلونا نكمل في الزراعه لانه تقريبا عدنا 40 دقيقه يكفن عبد الحميد.
1: قابل للزيادة.
0: والله ما أعتقد إنه قابل للزيادة.
1: الخميس تشرد.
0: الخميس تو تشرد فعليا.
1: نعم.
0: إنزين. يعني بما أننا نحن اليوم تكلمنا عن تعفن الجذور والهواء، ما أدري يعني يسمى القاتل الصامت أيضا؟
1: بالضبط، هو القاتل الصامت اللي هو كيف؟ أنا قلت لك ذيك الساعة إن ما يعطيك مؤشر ان الشجره مصابه بتعفن الجذور الا اذا فجاه يمكن شفتيها ميته. ليش؟ او يعطيك يعني ما يعطيك نتائج اوليه، يعطيك نتائج متاخره خلاص متقدمه. فهذا يقول قاتل الصامت، انت ما حد الا اذا تشوفين الموت الرجعي.
0: ايوه واضح.
1: او الشجره بيوم وليله يابسه كامل فقط خلاص، اخر جذر عفن بس انتهت.
0: حلو واضح. انزين اليوم يعني ايضا هل يمكن مثلا للمواطن انه يكتفي او انه يحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات الورقيه والاساسيه من حديقه منزله؟
1: نعم.
0: وكيف يبدا وايش اللي ممكن يزرعه في البيت؟
1: ممكن جدا، وهذا تكلمت فيه يعني حتى الموسم هذا اللي انا كان عندي تجهيزات المشتل فما تفرغت للخضره وايد فما اعطيتهم محتويات زراعيه. الموسم اللي قبله كنت أنتج حتى أحصد فراولة بكميات في ولاية المصنعة وأصور أحجام ممتازة جدا، يعني الورقيات بمختلف أنواعها، طماط زرعت طماط 32 صنف طماط ألوان أنت في حياتك ما شفتيهن، يعني
0: ما شاء الله تبارك.
1: البصل عدة أنواع، الفلفل 21 صنف، هذا كله حصاد كنت أوزعه، وعندي حصاد لليوم اللي في فاي والتين وغيره، يعني مرات توصل كميات
0: في فراولة علشان أمر آخذ.
1: لا الحين ما في موسم فراولة. أمس كنت أكلم أحد الزملاء الله ذكره بالخير عشان أستورد 10,000 شتلة فراولة.
0: ما شاء الله
1: 10,000. لكن من أقوى الأصناف يعتبر فراولة عالميا، وبيكلفني السعر وايد عشان أوفر في المشتل حال الموسم. متى بيتوفر؟ شهادة. لا ترسل لي أريد شتلة فراولة، ما عندي. أنا بنفسي بعلن إذا عندي فراولة. زين، لأن دائما هذا الأشياء لما أتكلم فيها ترى والله يوني. أنت تكلمت عن كذا نريد، أنت تكلم أحنا مثلا تكلمت أنا أحنا أعطيك مثال حصاد لي فيفاي عندي ما شاء الله تبارك الرحمن لو أبيع يدخل لي ذهب ما أبيع ولا ثمرة.
0: ليش؟
1: كلها وزع، وأقل واحد ياكل من حصادي أنا، حتى فراولة لو شوف ناضجة أخليها أقول لا بينا ضيف بيكطف.
0: ليش ما تبيعه؟
1: أنا أول حاجة أحب أوزع الحمد لله رب العالمين، ومن مكتفي اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: ما تتصورين سعادتي لو حد ياكل شيء من ثماري. وهذا الشيء ذكرته في حلقه ماضيه وبذكره من الحين. زمان بدايه الزراعه كنت ازرع ذره كلفتني كثير، وكنت جالس عمي من محبين الزراعه، عمي علي الله حفظه، فتكلمت عن الزراعه قلت لعمي صرفت وايد على الذره لكن طلعت كم حبه. قال امك وابوك كلوا منه؟ قلت له ايوه. قال تسوى الدنيا وما فيها. يقول يوم تزرع شيء لو يطلع لك حاجه بسيطه مخسر انت وايد، لما ياكلون اهلك او احبابك تسوى الدنيا وما فيها.
0: الله.
1: وفعلا انا لما اشوف حد ياكل، يعني حتى بيتي اقل بيت يتخلى حصاد مزرعته، بيوت اخوان بيوت ربعي يحصلون من الحصاد.
0: سبحان الله. حسافه ما مجاورينكم
1: عادي في بارس انت خاطر انت من دوامك ها
0: وانا راجع خط البطه
1: برجع المكتب ولا في المشتل مر المشتل واخذيها.
0: الله يعطيك العافيه فعليا يعني في ميزان حسناتك.
1: الحمد لله رب العالمين. والله هذا احد اسباب البركه والرزق والنجاح. يعني
0: فعليا.
1: يعني لما تطلع من ثمار توزع ترى تحل البركه. انا اعطيك مثال، هذا احد اخوان المصريين في عمان عند مشتل، كان سافر الله حفظه، كان عنده فراولة وناجحة وتثمر ويقطف منها شبه يوميا لدرجة حتى الصفرد اللي هو تعرفين صفرد صفار العمان الطير سمان.
0: أيوة
1: يأكل منه دائما يوميا، يقول يأكل منه. فكفيلة قال لا خلاص غطي شبك عشان ما نخسر الحصاد. يقول من غطي الشبك نزلت يمكن خلنا نقول يمكن 70% من نسبة الحصاد. يقول بدل ما نطلع كميات في اليوم صرنا نطلع عدد بسيطة. ليش؟ راحت البركة. أنا أكلمكم في ناس جزاهم الله خير متبعين هالنظام، وفي ناس لا. لما نغطي ثمار النخيل ويقولك لا أذان الطير يأكل الطير، هذا رزقه الله كاتب رزقه. إذا ما يحصل رزقه، إذا كان كل المحاصيل تغطى ورزقه وين؟ عارف إن رزقه مكتوب، لكن هذا رزقه. يعني لموسم الرطب ترى يغذيه ويدفع يدفع له قوة حال الطيور وغيره حال الفروخ مالهن. يعني غطيت عذوق النخيل مثل ما يقولوا غيره، خلي وحدة لله
0: أي والله فعلا.
1: غطيت ثمار الزيتون خلي لله وحده ثنتين ثلاث التين غط خلي لله ما تغطي كله يعني. يقول نتأذى لا ما أذية هذا. هذا البركة حلت في بيتك لما تطير أو الحيوان يأكل من حصادك هذا حلت لك بركة أنت رزقه مكتوب عندك أنت يعني أنت مأجور على هذا الشيء. وارجع لك الحديث اللي قلت لك ما من يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيم إلا في أجر يعني. فهني أنت كم أجرك اترك جانب شيء لله. أنا أعطيك مثال ومفروض ما أتكلم فيه. عندي شجرة تين والوحيد من هذا الصنف اللي عندي اللي هو التين سلطانة وغزيرة قدام الإنتاج واصل ارتفاعها فوق 4 متر ما أقل منها بدل معنى التين يقل منها ومن تحت أقل منها كامل عشان ما حد يقطف ثمرة واحدة. هذا هادني إياها شخص وأنا ناونها صدقة جاري عنه. فلي أجر أنا ما لي أجر يعني صح إن هذاك لقى لكن أنا تركت عشان الطيور تحصل شيء تأكله ما بغطت كل ثماري لأن أغلب التين عندي مغطى. فالطيور لما تجي عندي وجدت الأمان والسكينة عندي وجدت الرزق مكتوب عندي الله كاتبنه ما أنا هذا لله ما حالي أنا فأترك مجال والحمد لله رب العالمين.
0: والله ممتاز يعني فعليا اليوم يعني ضروري
1: ثاني حنون يعني
0: واضح ما شاء الله ضروري ان فعليا اليوم الكل يلتفت لهذا الجانب انه نخلي شيء لله علشان تحل يعني البركه في الرزق.
1: ابسط حاجه نسقي احنا ايش قالنا خلنا نقول لي مركب تايمر انا عند كل حنفي اغلب حنفيات اللي يصب فيهم ماي التايمر حاط وعاء يتعبى ماي اوتوماتيك خاصه الحين في الصيف بيش طيور كثير تشرب من عندي قطط وغيره حطوا وزعوا ما خسرانين شيء
0: لله
1: الحمد لله رب
0: الحمد لله. تمام عبد الحميد اليوم يعني كيف من الممكن ان نحول ثقافه التشجير من مجرد ديكور خارجي الى جزء اصيل من تصميم المنزل او البيت العماني؟
1: حلو بعطيك مثال انا ما دخلت استراحات تتمنين تعيشين فيها؟
0: أي والله وايد.
1: وللعلم حجم البناية اللي داخل استراحة أصغر من بيتكم يعني يمكن بيتكم كبير وهذاك فيها الاستراحة فيها غرفتين وصالة ومجلس كذا لكن فيها زراعة وايد تقول أتمنى أعيش هنا. ليش أكلتوا مساحة الأرض من البيت بزيادة عدد الغرف وحجم الغرف والمجالس وغير اللي هي ما منها فايدة أصلا يعني بعضهم يبنى مساحات والله العظيم مساحات فارغة ما محتاجينها عدد الغرف 5 غرف غرف خلاه يستور حتى ما مستخدم وكل مساحة البيت ومن خلص ضرب البيت كله انترلوك ولا كنكري. أيوة. انت اكلت مساحة بيت اترك مساحة للزراعة. ما اقول لك انا ما يعني واقف ضدك الله يزيدك ويرزقك يعني
0: طبعًا.
1: انا بعدني ما بنيت بيت اللي هو بيت العمر اللي بستقر فيه لكن ما فكري لو الله منعم علي ما فكري ابني بيت ضخم ابني بيت بديزاين في حديقة ارتاح يعني تخيلي الحين انت استراحت عشان تفهمين الصورة استراحت اللي هي أسوي محتويات فيها تارك مساحة 600 متر ترى هي عدة أراضي تارك أيوة. مساحة 600 متر اللي هو بيكون في بيتي والحين الحمد لله شجاري كلها كبار وفيها ثمار وحصاد. تخيلي من أول يوم أنا أسكن بيتي أنا عندي حديقة جاهزة
0: والله روعة.
1: بينما تزرع بيتي
0: بديت أحب الزراعة
1: بديت
0: أحب
1: والله الزراعة شيء ثاني تسقين أشجارك تسولفين مع أشجارك كذا ما أعرف إيش
0: عبد الحميد على طار السؤال يعني السؤال
1: أيوة يصير عارف سؤالك يصير تسوفي مع الأشجار
0: أيوة صح تعرف هذاك المقطع اللي مرة انتشر في السوشيال ميديا لما لا لا لا سووا الغرب أن مثلا توقف عند الشجرة وتقولها يعني جنب كذا أوراق الشجرة
1: جربت ونجح
0: والله
1: واللي ما بيصدقني على راحته.
0: شوفون جماعة علشان يعني البعض اللي ما يعرف أنه الواحد يوقف عند الشجرة ويكلم الشجرة يقولها أنه قربي مني
1: بقول لك موقف يعني فعلا لا شوفي هذا لا انا عشان ما تفهمون هاي سالفه قربي مني لا انا ما مقتنع فيها
0: لا انا هذه شفتها
1: ما مقتنع فيها هذاك هو حركها يعني
0: قربي مني
1: ولا في عفريت ورا دفش ها شوفي يعني لا ما الشجره ترى ما فيها مخ
0: خبرني يعني عيل ايش اللي جربته انت ونجح
1: اول حاجه اللي هو نسمع بس ضد هالشيء يعني ما مقتنع ان اتكلم الشجره او توبخ شجره وتثمر
0: انزين
1: سبحان الله وهذا لو الأولى أقول يمكن صدفة عنده شجرة زام تالند أبيض وصاحبي يتذكرها اسمه خالد المرزوخة كان يريد منها أقلام عشان يطعم ما يالها ثمرت
0: الأقلام اللي هي الجذور
1: أعواد عشان يطعمها يركب على هذا بعد 4 أيام هو قال بيجيك بعد أسبوع بعد 4 أيام الشجرة من قمتها إذا خالد تسمعني من قمتها إلى تحت وصورتها بالإنستغرام فل حتى الغصن الرئيسي فل تزهير يعني ما في مجال يشيل غصن واحد
0: ما شاء الله تبارك
1: بعد 4 أيام قلت لي يلا يمكن صدفة عندي شجرة تين وقلت يعني حتى أنا سؤال عندي العامل الباكستاني حسن هذا صديقي يعني دائما يطلع محتوياتي حسن هذا إذا ما يجي تين أعطينا 2 أسبوع أقول له يعني شوي أعطيها مهلة ما طلعت ثمر بقية ثمرة 2 أسبوع قص ما خلي هذا قال زين قص عاد فوني نازعهم معي وفاهم السالفة يعني والله العظيم كان في اسبوع ثمرت كامل
0: ما شاء الله.
1: شيء الاخر قلنا نقرب من قريب هالكلام، عندي تفاح قاوة انا وصاحبي زارعينهم مع بعض، ثمرت عندي وانا انقهرت ما ثمرت عندي، جيت عند هذا وقل حسن هذا ليش ما يجي، قال سوي جنجال ورفست بريولي. والله العظيم ورفست بريولي.
0: الشكرة
1: حسن هذا عاد هني ما حدت مدة، خاف ما تثمر ما اريد قصة يعني.
0: أيوة
1: اذا ما يجي هذا موسم قص. اقول حال عامل يعني والله ثمرت. لين الحين اقولكم ترى ها انا اقولكم يعني يمكن صدفة، يمكن انا اكلمكم عن تجربتي عشان ما حد يكذبني.
0: ثلاث تجارب
1: كذا. المهم كنت اقدم ورشة في احد المدارس.
0: ايوه
1: في معلمة قالت لي فعلا سمعت هالشيء، وجيت اكلم المانجو عندها مانجو ما ثمرت. تقول لي كلمت المانجو مالي قلت لها اذا ما اثمرتي ترى السنه الجايه بقصك. تقول لي ثاني يوم جيت لقيت المانجو طايحه بكبرها، قلت لي هذه تقول لك انه ما راح اثمر اصلا، لا تعقيني السنه القادمه عقيني الحين. والله تقول الشجره لقيتها طايحه، قلت لها حقيقه؟ قالت والله لقيت المانجو بكبرها طايحه.
0: يا ربي معانته يعني
1: شجره كبيره يعني هذا لسه ما راح تثمر.
0: سبحان الله
1: ما تقول في ريح ولا شيء، سبحان الله. ايش السبب؟ ترى نوب ما انا قاعد نقول لك يعني بالكلام صارت عشان تكونون فاهمين، ترى هذه اسباب، يمكن صدفه، يمكن يكون في حشرات مثل عقور قاص جذورها، او يمكن حجم الجذر ما متناسب، يمكن حد طيحها في الليل ومحايدين، المهم لقيت الشجره طايحه ثاني يوم.
0: بس شوف نحن في عندنا رساله عبد الحميد من قبل المستمع، يقول مساء الخير مساء النور عليك. يقول كلام الضيف صحيح، يوم تجلس مع زراعتك ترتاح ولا تحس بملل لو مرت ساعتين او ثلاث ساعات.
1: مش عشر.
0: والله وحدك مع الزراعة ويوم حد يأكل من ثمار زراعتك تفرح،
1: تسوى الدنيا وما فيها. على فكرة ترى تقلل من الشيخوخ المبكرة الزراعة، اللي يقضي ساعات طويلة في الزراعة وكذا، وانسجامه مع الطبيعة والحاجة فقدان للطاقة السلبية، تفريغ للطاقة السلبية. وبعطيك معلومة هذا الشيء يابني يعرفونها وسألي أبوك الله يحفظه، قولي له هل صحي أن أمشي في المزرعة بلا نعال؟
0: هاي نفس المشي على رملة البحر،
1: هي رملة تفقد أو, أو, أو, أو تطلع منك شحنات السلبية. وهذا واقع ترى، وللأطفال مفيد. اليوم أطفالنا كلهم أنت لوك بيوت أنتك ولا تطلع بتوسخ، لا تطلع أنت تعرفين عند الأجانب إنه بحكم الأمطار وكذا عندهم عشب وكل مباني ما فيها، يوفرون في بيوتهم غرف فيها تربة رملية، في غرفة تربة رملية عشان أطفالهم يلعبون، لأن يدركون فائدة هالشيء. هذا أحد الطاقات الإيجابية. شيء ثاني، بعيدا عن ضجيج البشر، بين قوسين ضجيج البشر، أنا أحب أجلس في زراعة أحيانا وحدي وعق تلفوني في الغرفة عشان ما حيتصل بي، سمحي لهم فراس عشان ما تتصلي ولا شيء، عق التلفون بعيد.
0: أوه يا الحين تتابعك تسمع،
1: ترى أقول لك أسمح منها عشان أجلس مع نفسي أحيانا. ترى الواحد يمر بضغوطات يمكن ما يعرف ولا يريد يقول لعائلته أمه وأبوه وأخوانه. على فكرة أنا أي شيء يصير لي ما أحب أقول حال أمي وأبوي عشان ما يتوشلون، مثل ما يقول توشلون أو يفكرون كذا. ممكن بعد ما أتعافى أتكلم، لا أظهر مثلا إذا مريض ولا شيء، هذا شيء يعني له عامل نفسي مع الوالدين. فأتعافى بزراعتي
0: سبحان الله، مع شيء
1: يعني ساعات طويلة أحيانا أقضيها في الزراعة. إذا أولادي ما موجودين في البيت مثلا راحوا بيت أهلهم يوم يومين ثلاثة، والله ما أرجع البيت في المزرعة. ما أرجع، وفاضك الأيام تلقيني ساعة 2 بالليل 3 بالليل أصور محتوى بين الأشجار، وأحيانا صوت كلاب وكذا، مكان شوي مزرعة ظلام أصور صوت كلاب وكذا أضحك.
0: ما تخاف؟
1: لا، لأن بخبرك إيش سبب ما أخاف. يعني حتى في مرة صورت مقطع أصور ركض سنور أسود، هذا خرافات له سنور أسود وكذا، وركض وسوى صوت وصوره كذا وخلاف ركض فوق الشجرة مشيله ساعة 2:40 دقيقة في الليل، منزلنا كنت ستوري. أقول ليش تسوي؟ يشوف علي أقول له تبى تفضل تعال تفضل أسولف معه أضحك. أيوة يعني
0: أيوة
1: تبى تفضل معي تعال، بس حركات إنك بتخوفني ما تمشي علي يعني. بس كذا أتمسخر يعني عادي. من يومين مصور مقطع ساعة 1:30 في الليل نفس الشيء، قلت سمعون الأصوات، كان هو صوت كلب بس أشبه بالذيب. يعني سووك صوت يعني ما عادي. ليش؟ سابقا لما قلت لك أنا كنت مصور فوتوغرافي ومتخصص بالحياة البرية. نروح 2:00 بالليل 3:00 بالليل وسط الجبال ونتجهز بلبس التخفي كذا عشان قبل تشرق في الشمس، تشرق الشمس احنا موقع التصوير موجودين قبل اشوفنا الطير بملابس التخفي. فعادي ما اشوف شيء. هذا احنا اذا هيئنا نفسنا ان بخاف كذا. انا اقول لك احيانا يجيني شعور الخوف اللي هو اذا كنت مكان فعلا وسط الجبال، لان هنا انا ما اعرف المنطقه. خلي يعني نقول مثلا، خلي نقول الموحشات مثل الجن وغيره، الدواب
0: فعليا الدواب
1: يعني السباع وغيره هذا يمكن تصير لي شيء في الليل وانا بروحي في الليل شوي خطر، هذا اللي خوفني. اما كخوف موجود مثلا الجن وغيره هم متعايشين معنا في كل مكان. حتى يمكن الحين جالس جنبي يعني هو يستمع يعني.
0: لو سمعت عبد العزيز لو سمعت ومستمعين نطلع وياكم فاصل وبعدها ان شاء الله راجعين نكمل معاكم.
2: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: على 104.8.
1: هلا FM،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا FM.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. مكملين معاكم في حوارنا حول مسألة الزرع. وصراحة يعني عبد الحميد، لأنك تكلمت وقلت عن كيف أن اليوم الممكن أن تكون الزراعة علاج نفسي، أنا أحس أنه يعني من المشاهد اللي أشوفها مثلا عند الأجانب وكذا، لما مثلا يقعدون يستريحون تحت شجرة والعشب وصوت العصافير والريح الخفيف، أحس أنها طاقة إيجابية وراحة نفسية
1: على قولتهم الطيور تغرغر.
0: الطيور تغرغر بالضبط. فيعني اليوم فعليا فعليا فعليا من الممكن انه تكون الزراعة علاج نفسي. وبعد انت ذكرت شغلة جدا مهمة، انها مثلا تقلل من عمر الشيخوخة.
1: لا، الشيخوخة المبكر مش تقلل من العمر، عمر بيد رب العالمين.
0: هي
1: لكن عشان تفهمين، أيوة. تشوفين احيانا شخصين بعمر 60 باثنينهم، هذا شايب وهذا شباب، هذا الشيخوخة نتكلم مش العمر، العمر بيد الله. فتشوف واحد شباب لانه مريح نفسه، سواء كان من سفر وما مصدع راسه وكذا، وبعضهم اللي مشيب راسه الضغط وغيره شيب. يعني في ناس خاصة فرح أغلبهم في مرحلة البنيان شيبون،
0: سبحان الله.
1: يعني أنا أخوي ما فارق بيني وايد بالعمر، حتى شعر ديني صار شعر في ديني شعر أبيض يعني وقت البنيان طفر، والثاني الحين نفس الشيء بعد هذا. أقول يا رب ما يصير معنا، عندي طولة نفسي أنا أحيانا.
0: عندك طولة بال كثيرة ها؟
1: يوم بعصب أروح أشوف أشقاري، لأن البنيان بيكون وصل الأشقار عشان امتص الغضب يعني.
0: ايوه يعني عشان كذا. بس تصدق يعني نفس الشيء عند الوالد ما شاء الله، ما في شعر ابيض رغم انه كان هو اللي جالس عند البنيان وعصبي وايد.
1: كم عمره تقريبا
0: الحين؟ 49.
1: شباب الله يحفظه.
0: امين.
1: انا ابويا الله يحفظه الحين تقريبا 67 سنه عمره،
0: ما شاء الله.
1: يمكن 95% من شعر راسه اسود ما شاء الله، لدرجه البعض يظن يصبغ، بينما اللحيه دائما تصبغ في البياض يعني حتى لو شباب.
0: اي بس الشعر،
1: لكن شعر راس ابويا لا. يعني حتى ابويا من طلابه، ابويا كان معلم سابقا الله يحفظه، من طلابه بعضهم شياب مبين اشكالهم شياب. يعني اول كانوا يطلبون طلاب كبار، يعني يدرسون طلاب كبار.
0: أيوة.
1: وكذا.
0: أيوة.
1: مع ان ابوي اصغر اكبر منهم، لا هم مشيبين قبله. هني العوامل النفسيه
0: اكيد.
1: السفر يقول لك سافروا ففي السفر دواء.
0: اكيد
1: ابوي مجرد ما يلقى وقت فراغ
0: سافر،
1: بس تذكرته روح. اول بعد شوي يداوم قبل يتقاعد، كل اجازه دك سفر. اليوم احنا نقول يجي عمان اجازه
0: ما شاء الله،
1: ايوه ياخذ اجازه يسافر الى عمان من كثر ما احب للسفر يعني
0: ما شاء الله.
1: من مشى مع امي اخواني، اللي بيروح ما يروح، ومسافر مسافر، اللي يحب يروح ما يروح معه.
0: والله
1: راجع قبل فتره بسيطه، والحين بنفس الشيء عاد مسافر بعد مره ثانيه. الحين
0: شكلها خطتي ما بعد التقاعد.
1: لا خليها قبل التقاعد وتاخذي خطوتي انا وعيشي حياتك يعني. ليش تنتظرين؟ ليش تنتظرين العمر يمضي؟ ليش يعني ما عندك اجازات؟ طلعي.
0: اكيد في عندي، وفي سفر ان شاء الله الاسبوع المقبل ايضا.
1: انا كنت مدمن سفر، بس الحين اتجنب السفر، اشتاق زراعتي. تتخيل شبه يومين افتح كاميرات المزرعه والمشتل واتابع اشجار
0: ما شاء الله.
1: والله ولا خلي العامل يصور لي، مع انه ترى رايح هني مسافر 10 ايام.
0: تعلق فعليا، تعلق جدا.
1: انا اوصل البيت احيانا انسدح افتح الكاميرا اشوف الزراعه، والله العظيم والله. او اقلب فيديوهات من زراعه، احيانا اكتشف اشياء من الفيديوهات اللي مصورينها يمكن شيء ما لمحته. ترى اليوم اصابات الحشريه او نقص العناصر تكتشفها من الاوراق، فاحيانا اصور فيديو محتوى عابر، لكن هالفيديو لو انا رجعت له يمكن اكتشف شيء، بروح اشوف. اذا اكتشفت الشيء مبكر بامكاني اعالجها، لكن اذا صار متاخر ممكن ينتشر العدوى الاشجار، وخاصه الفتره الصيفيه تنشط عناكب الحلم، وهذا غزوها سريع جدا جدا، اذا ما اكتشفته راح تشقار.
0: يعني وين تتمركز بالضبط؟ هل في اشجار معينه؟
1: القمم النامية كل الاشجار. وتمتص العصاره بشكل سريع جدا، يمكن ثلاثة ايام تنقلب الورقه من خضراء الى صفراء كامل، والشجره كامل يمكن تنقلب. غزو سريع جدا وتكاثره سريع جدا، وهو ينشاب يعني اصغر من حبه الرمل.
0: سبحان الله.
1: انا اشوف اسوي تليفون اعرف نوعيه الاصابه عناكب الحلم، فمباشره دائما تفتيش عن الاصابات تحت الاوراق مش فوق الاوراق، انه يستظلم بالاوراق ويمتص العصاره من تحت، فحتى الشجر تشوفين عروقها من تحت اللي هو مثل العروق. أيوة. من تحت.
0: ايوه
1: فاكشف، افتح تليفون مايكرو مع فلاش، اشوف اشوف فين يتحركن، وبعد ما كافح ارجع افتش. ارجع افتش شيء اشوف في ميتات سود شيء. أيوة. وحده تتحرك. ايوه عشان اعطيها شغله. ايوه
0: اللي يقضي عليها. نحن على فكره يعني هذه العناكب تسوي كذا مثل الشبك الصغير.
1: العناكب الحلم او مثل هو اللي يصير في بغبير، بيغطي لك الورقة والقمة النامية والشجرة كامل، مثل العنكبوت اللي تشوفونه عند نبانة شبك على صوب كذا، لا
0: يعني تغطيها كامل،
1: يغطيها كامل بيضة، تصير كي بيضة. ولو ولعت نار ثانيتين ثلاث ثواني كنت
0: تمام
1: أيوة
0: تمام.
1: يعني قماش كان بيغطي لك كامل كامل، بيبدأ بالقمة يغطيها سريع، ويبدأ الثاني ويغطي سريع كذا، انتشاره واسع جدا. وهذه إذا خاصة حال الخضروات الموسمية غالبا فقدان.
0: كيف تتم المعالجة؟
1: مبيدات مختصة بمكافحة عناكب الحلم، ولازم ندرك ان هي ليش تنتشر سريع، لان مرحله البيوض عندها تقريبا من يومين الى اربعه ايام تفقس، يعني تخيلي ومن تفقس تاخذ من يومين الى اربعه ايام عشان تكون بالغه للانتاج مره ثانيه، ومستمره. فتخيلي في خلينا نقول 10 ايام كم الف من زوج واحد ممكن يدقن،
0: مئات الالاف،
1: يعني خلال 10 ايام ممكن يكون عندهن احفاد،
0: ما شاء الله
1: احفاد ممكن تخيل في 10 ايام. فهذا هو سبب انتشار السريع. لازم كافحة أول بأول، إذا شفنا آثار إصابة أنا أقول لك تشوفونه وبداية بهتان في الورق، وعشان تفهم ترى ما بهتان اكتب آثار إصابة عناكب الحلم في اليوتيوب ولا في جوجل، أو إصابة عناكب الحلم بتطلع لك صورة، لازم تفهم هذا الورق، إذا شفته كذاك تأكد تمام عندك إصابة عناكب الحلم، لازم تكافح بنفس اليوم اللي تشوفه، لا تقول لي باكر بروح أشتري. إذا عاد شفته في الليل هذا إذا مثلي تفتش الزراعة في الليل عاد أصبر للصبح.
0: ما أعتقد أحد مثلك، أنت نادر
1: والله حب الزراعة في الليل. وايد أرتاح يعني.
0: شوف يعني واضح إنه ما شاء الله صيتك في الزراعة، وعندك يعني شريحة متابعين جدا يعني شكرا
1: عليك. مليون ومئتين ألف بس
0: هاي المود ما شاء الله. هني في أيضا في تحية لك، شكرا، وتحية خاصة لعبد الحميد، له فضل كبير جدا في زيادة معرفتي في مجال الزراعة ودخولي مجال الزراعة المنزلية.
1: جزاك الله خير. من أنت؟
0: ما أدري، ما كاتب اسمه.
1: الله يحفظه، جزاه الله خير.
0: فيعني
1: وايد هذه دعوات وادتين الحمد لله رب العالمين. تعليقات بأمانة نادرا جدا أو شبه معدوم إن حصل تعليقات سلبية في حسابي الحمد لله رب العالمين. ليش؟ محتوي ما له علاقة إن أتدخل فيه حد. محتواي انا ارجع اقول لكم، هل تسمعني؟ ها ركز، انا اعطيكم واقع تجربتي، لا تقول لي لا فلان سوى فلان نجح، ترى ما شرط. ولما اقول لكم اسقي بعد الامطار، هنا بعد ارجع اقول لك تسقي بعد الامطار، يقول الحمد لله ما سقيني، ترى حتى لما يقول لك التدخين سبب السرطان، فلان عاش 100 سنه ما انصاب سرطان، معناته ما لازم ينصاب بالسرطان، لكن احنا نقول وقايه، لازم تنتظر الاصابه عشان تتاكد ان كلامي صح. مع ان وايد ناس شاركونا صوروا عمل منشن، سويت ريبلاي في ستوري مالي. فدائما المعلومات لما اعطيكم كثر ما اقدر من واقع تجربتي وتجربه ملوس من اصحابي المقربين.
0: ممتاز،
1: عشان اشارك المعلومه.
0: حلو، انزين. يقول لك بعد عبد الحميد ان اليوم تلعب المشاتل دور حيوي في زياده المسطحات الخضراء
1: طبعا،
0: لكن ما هي اليوم ابرز التحديات اللي يواجهها اصحاب المشاتل في سلطنه عمان حاليا؟
1: قلت لك قبل شوي اللي ما يدرك المعاملات الصيفية، معنا دائما أشرحها في حسابي، في الصيف ما في مبيعات أشجار، نسبة ضئيلة جدا.
0: أوه غريبة.
1: لأنك ما تفهم الزراعة، أن الصيف أغلب أشجار تقول يحترقن. علن عندي روحي مشتلي، أو ادخل يوتيوب دائما أو جوجل دائما إنستغرام عفوا، دائما أصور أشجار في المشتل ما فيه إصابات أبدا، يقولك تضليل.
0: إذا ترى تعرف نحن اللي نعرفه إنه ترى يعني البعض يتجه للزراعة في فصل الصيف،
1: هي اللي فاهم قلت لك لازم يدرك. فيقول لي لما اقول له على اشجاره في المشتل ما مصاب وكلها سليمه، يقول لك انا كنت مظلل. اذا هذا من المعاملات الصيفيه، ليش ما تظلل؟ ليش ما تظلل؟ ولما اقول ما شاء الله هذا زرعه الشجره في عز الصيف، شوف سلامه، يقول تراك مظلل. ترى دائما انا اصور لكم ان انا مظلل، هذه معامله صيفيه. التضليل وانتظام السقي اهم المعاملات الصيفيه. فلا تقول لي ترى ما مسوي انا معجزه ولا جايب شيء من راسي، انت تشوف كل مشاتل مظلله ليش؟ مع ان التضليل مكلف جدا، مكلف.
0: كيف التضليل؟ اشرح لي.
1: الشبك الأخضر تشوفين هذا في المشاتل. أيوة. تضليل الأشجار في البيوت عادي بسعف النخيل وطرق كثيرة بالتضليل، بس أنا استحب الشبك الأخضر. لكن نفس الشيء لازم ندرك، بعضهم أشوفهم يقول ضللت الأشجار يسوي له حدايد قريبة من الشجر ويسوي الروكلين الأخضر، غلط. لأن الروكلين الأخضر حار، إذا قريب من الشجر سبب حرارة فالشجرة تموت كذاك. أقل حاجة تقريبا مترين ونص إلى ثلاثة متر، ويستحب كل ما كان أربع متر أو أكثر مرتفع عن شجرة وما مسكر من الجوانب عن الاحتباس. التضليل المقرب هو سعف النخيل، ولكن لازم ندرك أن سعف النخيل لازم نرش مبيدات بين فترة وفترة. ليش؟ عشان لأن كان مسكر ما تكون في إصابة عناكب أو الرمة وهو النمل الأبيض. فازرع في الصيف، هذا قلت من ضمن المشاكل الصيفية اللي نواجهها. تقل المبيعات، لكن الحمد لله عندنا بدائل في منتجات صيفية نبيعهن، الأحماض الأمينية، التايمرات وغير اللي تخدم في جانب زراعي في الصيف. شيء الآخر تكلفة الماي، عندنا تكلفة الماي والكهرب في الصيف ترتفع. أول حاجة الستور اللي نحافظ فيه على الأسمدة والمبيدات لازم يكون مبرد 24 ساعة، هذا أنا نظامي عشان أعطيك منتج سليم بإمكانه ما أسوي، لكن جودة منتج خاص العضوية تضعف أو تتلف. فأنا حاط تبريد 24 ساعة، هذا واحد. كمية السقي اللي أسقيها الشتلات والماي ما يتوصل الحكومة، كم الفاتورة؟ أضعاف أضعاف. أنا هذا الشهر دافع 8 ريال، ممكن زيد في الشتاء لا 15 ريال 20 ريال عادي. فهذا من ضمن المشاكل. الكهرب ليش؟ هل الماي لما محتاج بريشر أشغل عشان أشغل الماي بالساعات طويلة أسقي الأشجار كذا، هذا ارتفعت عندي فاتورة كهرب، المكيف وغيره ما أعرف إيش، هذا من ضمن مشاكل الصيف. نفس الشيء اللي يشتري الأشجار، أنا دائما الحمد لله موظف حتى مهندسين عندي، 2 مهندسين عندي في المشتل عشان يقدمون المعلومة الصحيحة للشخص اللي بيشتري الزراعة، ما تعال وبيع شتلات وخلاص، أنا لازم أقدم لك معلومة صحيحة والسماد صحيح عشان تزرع صح. عشان ما تقول لي باكر طلعت من عندي والله اشتريت مشتل عبد الحميد وماتت، ليش معناته ما ماتت عندي؟ ايش معنى سحر؟ ما عندنا سحر. هذا كلام على فكره، انا وكل المشات نواقف، ما المشات النصابين نشتري عندهم شجره بخير نزرعها تموت، ليش احنا قارين عليها؟ احنا معطينها سحر؟ انت شليتها سليمه بنفسك، لكن انت ما ادركت زراعتها او ما زرعت الصح، ولازم ندرك ان تعرضت لصدمه نقل. وبعطيكم معلومه على السريع وانصحكم فيها، انت لما تشتري شجره من مكان الى مكان اخر تغيرت عليها الاجواء والمناخ، المكان مختلف سواء نسبه الرطوبه نسبه الحراره وغيره. انا استحب اي شجره حديثه اجيبها اخليها اقل حاجه اسبوع الى اسبوعين وبعضها شهر تحت شجره كبيره، تحت ظل شجره لين ما تتاقلم على حراره الجو الموجود اللي عندي، بعدين ازرعها وما تجيها اي صدمه نقل الحمد لله رب العالمين. تاقلمت قبل لا ازرعها، لما ازرعها انا بكشف البوت او الكيس وكه تنكشف بعض الجذور، هنا تتعرض لصدمه او ملوحه، درجه ملوحه التربه وحراره الملوحه او حراره التربه ما متاقلم عليها الشجره. في طريقه اخرى نزرعها بالبوت مالها او الكيس مالها، اذا شريتها في الصيف نزرعها في البوت مالها او الصيص مالها، بس ما معها تزرع ابديه لا، يعني بتشريها الحين باقل لك شهر ونص على الموسم، بعد شهر ونص طلعها من الارض، سهل تطلع، يمكن تحصل كم جذر ماسكات تحت، فك البوت ورجع زرعها، هي خلاص متأقلم على المكان ذاك.
0: حلو.
1: كأنها مزروعة من قبل وهذا المكان، فهني أنت تتفادى الصدمة أو خسارة شجرة، أحيانا الأشجار غالية. فلازم ندرك هالشيء يعني.
0: إنزين، على عجالة عجالة عجالة عجالة لغز الليمون العماني عبد الحميد، ليش تراجعت زراعته عما كانت عليه في السابق؟ وأيضا هل هناك أمل في عودة الليمون العماني لمكانته العالمية؟
1: سؤال جميل جدا. عندي أكثر من 100 ليمونة ولا ليمونة عمانية. ولا راح أزرع ليمون عماني.
0: ليش؟
1: ليمون عماني معنى للأسف غالبا ينصاب الحين بمكنسة العجوز.
0: إيش هاي مكنسة العجوز؟
1: هذا أحد السرطانات اللي تصاب فيها الليمونة. من ما يقل إثمارها وتبدأ تضعف شجر الأم تدريجيا. أنت تخيل شجرة ليمون تعبان عليها سنوات، وغالبا ليمون عماني بذري، يعني لين تبدأ تثمر 4 سنوات 5 سنوات بعدين ثمرته كذا فجأة تنصاب بمكنسة العجوز. ما قهر تعب السنوات هذه، لكن في بدائل عن الليمون العماني اليوم، في حتى ليمون مهجن حامض شديد الحموضة، أصناف كثيرة. يعني اليوركا أنصح فيه كل حد، ليمون اليوركا شديد الحموضة غزير الإنتاج بذر ما فيه وحجم أكبر. ليش أزرع عماني؟ وشوك في نسبة ضئيلة، الليمون العماني شوكيات كثيرة والأوساخ اللي سويها الليمون العماني كثيرة ما شوية، فما أستحب زراعته أنا. أنا شخصيا ما أستحب زراعته. لا حد يعارضنا ويزعل، أنا أكلمكم عنه، أنا شخصيا ما أحب أزرع الليمون العماني ولا أهتم فيه.
0: زين، الليمون العماني اللي هو الأصفر هذا صح؟
1: لا الأصفر، كل اللي بعضهم لما يجين المشتل يقول عبد الحميد إيش عندكم ليمون أصفر؟ عشان يفهمون وتهمين أنت الصورة، كل أنواع الليمون تصير أصفر إذا وصلت مرحلة النضج الزايدة، يعني إذا خلينا يعدي شهر 11 يبدأ يصفر تدريجي لأنه وصل مرحلة خلاص نضج الفل. لكن ترى ما شيء ما محمود اللي يفرح يقول ليمون أصفر، شيء ما محمود هذا الشيء. أفضل قطفة لما يصير أخضر يبدأ يفتح لونه، يعني نضج قطفة، إلا إذا تريد للعصير.
0: لا تعرف عبد الحميد، أنا أتكلم عن الليمون الصفرة الكبيرة،
1: هذا كيوركا وأضاليا وماير. كل الليمون يصير أصفر الحين، بس أوضح لك كل الليمون يصير
0: بس
1: أصفر.
0: الحجم يختلف.
1: اليوركا اللي أنصح فيه، اليوركا
0: هذا أي نوع؟
1: هو الليمون اسم الليمون اليوركا يعني. في خلاف، بعض يقول إيطالي بعض يقول لبناني، مع اللبناني سموه غير اليوركا شيء مسميات ثاني يعني. فهو هذا المعروف اليوركا،
0: أنا أقصد الأصفر، الأصفر اللي تكل دائرة كبيرة
1: طويل شوي ودائما بالصور الإعلانات هو
0: بالضبط اليوركا. هذا أوكي
1: اليوركا.
0: هذا أوكي أموره
1: ممتاز جدا، أنا أنصح فيه وبقوة يعني. حتى يعني أكثر نوع ليمون ينباع عندي اليوركا،
0: أي لأن فيه يعني غزارة
1: حجم وغزارة وما أعرف إيش، فهني أنا أستحبه هو عن العماني. الحين نرجع أكمل لك موضوع الأصفرار لغير محمود، عشان البعض يقول لا هذا الليمون يصير أصفر أو بعضه خليه أصفر. أيوه. في البرتقال خليه يصير أصفر، ليش؟ كل ما عدى مرحلة النضج ماله بيبدأ يقلب أصفر، وكل ما قلب أصفر قلت الحموضة وزادت الحلاوة. فأنت هني تخليها العصي تريد حصلته. شوف الليمون الأصفر بعض أحيانا العصرين تحسين حالي ما في حموضة وايد، عكس الأخضر. أنا عندي ليمون الماير، ليمون ماير غزير جدا فوق ما تتصورين، يعني تقولين عناقيد عنب تبارك الرحمن، لكن أحب أقطفه قبل ينضج لأنه أساسا هجين بين ليمون ويوسفي مع بعض هجين، فيعطيك حامض حلو حل عصايا رقم واحد. لكن الحين عندنا الليمون مرتفع، فأنا أبغى ليمون وهو حجام كبيرة أقطفه هو غض.
0: أيوة. زين يعني والله تعرف أنا وايد في عندي أسئلة، بس مضطر إني أختم البرنامج لأنه
1: ساعتين مرة بسرعة ما مدانا تكلمني.
0: وصلنا لأنه السل بعده في عندنا أخبار الساعة الثانية، فأنا أعتقد إن الحين بحاجة حلقة أخرى.
1: تشريف، مستعد حلقات مش حلقة
0: إن شاء الله بإذن الله. لكن أمانة كان حوار جدا جدا رائع ومليء بالفائدة، وبديت تدخل حب الزراعة فيه.
1: يا رب تدعي لي شوية،
0: يعني حسيت انه why not، انه ليش ما ابدي ازرع، خل اجرب يمكن بتضبط عندي.
1: ما معجزتها
0: رغم اني جربت اني
1: والاهتمام الوالد
0: تعرف انا جربت ازرع لبان، شجرة لبان
1: عود.
0: عطوني اياها من مشتل،
1: عود زرعي بالارض خلاص انتهى الامر،
0: بس ماتت
1: ما تبه اهتمام. جيبي عود اذا حد تعرفين زارع لبان، كسر عود زرعي بالارض بس وسقي. ما يحب السقي وايد.
0: كيف السقي يعني يكون على فترات؟
1: عادي عادي، ترطبين التربة فقط عشان لأنه ما في نمو خضري. أيوة. عشان ترطبين الماء باستمرار ويسحب، ما في شيء يسحب عصارة من الضوي، فبس تحافظين على رطوبة عشان الغصن ما يموت.
0: يعني هذا الشجرة الوحيدة اللي تحمست إني أزرعها وماتت، لكن برجع
1: سهل جدا. أنا كانت عندي كبير بس تخلص منها.
0: ليش؟
1: تعبتني، هي من نوع الأغصان الهشة.
0: أي
1: نسبة ريح بسيطة انكسرت، تعبت تكبر تنكسر تكبر تنكسر تعبت. وفي أصناف لا لاحظت يعني في ناس زارعين ما تكسر عندهم، لكن هذا اللي أنا جايب عود من عنده وكبرت عندي. أيوة. نفس الشيء، هو يعاني كل رياح تجي تكسرها،
0: تكسر العواد،
1: فهو تخلص منها وتخلص منها.
0: حلو. إذا مستمعين وصلنا وياكم للختام، بس قبل لا نختم خلونا نوجه كلمة شكر لضيفنا عبد الحميد بن خميس الشبيبي، صانع محتوى زراعي. كل التوفيق لك يا رب في صناعة المحتوى خير. ويعني فعليا فعليا نتمنى لك كل التوفيق في هذا الجانب.
1: تشريف، وأشكركم جميعا من طاقة ومن مذيع وكل حد، وأشكر نفسي بعد ما قدمت هالحوار.
0: الله يعطيك العافية. إذا مستمعينا إجازة سعيدة يا رب العالمين، نشوفكم الأسبوع المقبل. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، في أمان الله.

0: حر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: باقي ساعة على برنامج هلا.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحباء والى اخر الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تؤكد على تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابية الأمن، وذلك من خلال مشاركة معالي السيد وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا المنعقد في البحرين. معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكدان خلال لقائهما بالمنامة على متانة العلاقات الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوي، ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة الاقتصادية. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة في مجال الطيران، ومذكرات أخرى أيضا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويناقش حوكمة أعمال مدائن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
6: أخبار وعلوم.
5: حي
3: الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
0: حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي. شكرا
4: لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

بعد خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر

أكبر بطولات للمنتخبات، وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحق

هذه اللحظة الصعبة، من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا بالمونديال.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004. تواصلوا معنا اليوم.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجا بالعرب.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: وعلوم.
3: حي الله مليانني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي وسيف. الحمد لله
6: حي، نشكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تؤكد تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، وذلك من خلال مشاركة معالي السيد وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا المنعقد في البحرين. معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكدان خلال لقائهما بالمنامة على متانة العلاقات الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوي ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية. مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويناقش حوكمة أعمال مدائن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. والتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. المجلس البلدي بجنوب الواطنة يناقش عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والتخطيطية والاستثمارية المرتبطة بولايات المحافظة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات. أخيرا الطيران العماني يواصل توسيع شبكة الوجهات في دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير رحلات بين مسقط أبوظبي اعتبارا من 9 يوليو القادم.
1: أخبار وعلوم.
3: حي الله مليانني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي وسيف. الحمد لله
6: حي، نشكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة، مشوار الخميس الونيس، اليوم اللي أتوقع أغلبنا إذا ما كلنا نتفق على حب هذا اليوم. ليش؟ لأنه هو بداية المشوار للإجازة. أكيد أتمنى لكم إجازة سعيدة. طبعا للي مأجزين في غيرهم لا عندهم شفت الويكند، الله يقويهم ويعطيهم الصحة والعافية، واللي مأجز نقول له إجازة سعيدة. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة يا رب، وعسى مساءاتكم طيبة وتستمتعوا معنا اليوم.

اختياراتكم الغنائية. إذن مسا سعيد، أتمنى لكم وين ما كنتوا تسمعون، معكم من الحين للساعة 7 بإذن الله. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات مازن القصابي، هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج، أنا سميرة الحراصي. وما أنسى اللي منورتنا الاستوديو اليوم رحمة، يعني نشوف، يمكن ما راح أقول في الإخراج سميرة، ممكن تكون رحمة وممكن نسمع صوتها. بعد ما نروح لهذا الاختيار الغنائي نسمع معاكم حسين الجسمي، من بعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم المشوار ونسمع سوالفكم الطيبة. حسين شو يقول؟ مرني.

0: شكرا.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، احنا ما زلنا متواصلين معاكم، تحية مسائية طيبة لكم، وأكيد إن شاء الله كذا نقضي مع بعض وقت حلو. خلونا نروح لسؤال سوالف الكافيه لليوم ونتعرف أكثر أكيد على يعني مواقفكم والأسئلة اللي ما تحبوا تسمعوها. أكيد كل واحد فينا أحياناً يكون عنده سؤال يتكرر عليه بشكل مستمر، توصل لمرحلة أنك تضايق من السؤال هذا، ما تحب أن أحد يسألك هذا السؤال، ولكن بشكل عام لغايات أو أهداف مختلفة. يعني يمكن الشخص يسألك هذا السؤال ما قصد أنه يستفزك أو يجرحك أو يعرف أنه ممكن هذا السؤال يضايقك، ولكن يسأل بحسن نية، لكن بالنسبة لك أنت هذا السؤال ممكن يكون مزعج وسيء وما تحب أحد يسألك هذا السؤال. سؤالي لكم، لو تقدر تمنع سؤال واحد من الناس إنه يسألونك، شو بيكون هذا السؤال؟ على 9-35-102-7 مستمعين على الواتساب نقرأ كل مشاركاتكم. إذا تقدر تمنع في حياتك سؤال واحد إن الناس ما تحب إنه يسألوك هذا السؤال، شو بيكون السؤال؟ السؤال اللي دائما يزعجك ويتكرر لك بشكل مستمر. على 9-35-102-7 بقول الرقم شوي 9-5-5-5-1-0-2-7. وأي اختيار غنائي تحبوا تسمعوا أكيد احنا رح نسمع كل اختياراتكم الغنائية. أيضا نمسي بالخير والنور والسرور على راعي المضيبي، يقول أسعد الله مساءكم بكل خير وروعة السماء وجمال اليوم، هي نكهة صفاء القلوب الطيبة والابتسامة الدائمة كأنها السماء الغايمة اللي ينزل منها المطر وتشعرنا بالفرح وتجعل يومنا في سعادة وهنا. ومع الأجواء الجميلة، لا اليوم طبعا نقول أجواء جميلة، قاعد أشوف في السوشيال ميديا بعض الولايات ربما هطول أمطار متفاوتة الغزارة، خبرونا يعني أنتوا عندكم مطر أو لا. أنا بالاستوديو ما أعرف شو صاير برا، بس يعني انقلوا لنا الأجواء ونحاول أيضا نتواصل مع الأرصاد خلال الساعات القادمة ونعرف علوم حالة الطقس لليوم وبكرة واللي بعده بإذن الله. اليوم إيش؟ اليوم الخميس، ولازم نرحب بالخميس وتحية خاصة للخميس. وإيش نقول؟

0: بيس.
1: هاف ا نايس ويكند.
2: إذن إحنا معاكم متواصلين، وتحية لكل من يسمعنا وكل من يشاركنا. مجموعة من الرسائل اللي واصلتنا رح نقراها، واللي ما شاركنا بعد شاركنا. شو السؤال اللي ضايقك وما تحب أحد أبدا يسألك هذا السؤال على 9355107؟ نروح لعبد المجيد عبد الله وراجعي لكم.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 63 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، هذه عودة لكم وما زلنا احنا معاكم في فقرة سوالف الكافيه، وكنا نتكلم عن موضوع السؤال اللي احيانا ما نحب، ما احيانا دائما ما نحب احد يسألنا هذا السؤال. فخلونا نروح لمشاركاتكم. عندنا مشاركة يقول فيها: مساء الخير على الجميع، أسعد الله أوقاتكم وخميسكم فلة، مساء الورد وخميسك ونيس إن شاء الله. يقول: أي أغنية لكاظم الساهر وإهداء لجميع مستمعيها لأف أم، تحياتي للجميع، أبو سندس عادل الزجالي. فالك طيب أخوي عادل، إن شاء الله نسمع للفنان كاظم الساهر خلال قادم الوقت. أيضا رسالة أخرى على الواتساب وصلتنا، إيش تقول؟ هلا كيف الحال؟ الحمد لله بخير وعافية، أنت كيف حالك؟ هذه الرسالة من أم حاتم، تقول: السؤال اللي ما يعجبني يسألني عليه هو متى إجازتك؟ أفا يا أم حاتم، ما تحبي أحد يسألك متى الإجازة؟ ليش؟ ممكن مرتبي ليش سفرة؟ هو صح أنت حرة يعني باختياراتك والأماكن اللي تحبي تروحيها، أو ممكن ما أعرف في مكان معين بالبيت ولا في الدوام ولا أشخاص معينين ما تحب تسمعي منهم هذا السؤال، بس أعتقد متى إجازتك أحيانا تجي لتخطيط جدول معين، يعني إذا في مجال توضحين لنا السبب، إذا لا أنت حقك بعض الأسئلة ما تحبيها. أيضا مشاركة أخرى يقول فيها: الهدوء ليس ضعفا بل أعلى درجات السيطرة، لذا لا تصرخ لأنك تسقط هيبتك قبل كلامك. مساء الخير، مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور والسرور يا خالد من أصحار. خالد يكلمنا يقول: خالد، السؤال اللي ما أحب أسمعه ويضايقني هو: تقاعدت ولا بعدك؟ أنا أعتقد أنه سؤال مش لطيف، أحيانا الواحد يسألك بحسن نية بس أنت ممكن يضايقك هذا السؤال، بس أنت تقاعدت ولا بعدك خالد؟ أمزح أمزح. إذن خالد ما يحب هذا السؤال، يعني في كثير من الأسئلة اللي احنا ممكن نسمعها وما نحب أحد يسألنا، فأنا ودي أسمع أنتو شو الأسئلة اللي ما تحبوا أن أحد يسألكم إياها، وأحيانا تكون بعض الأسئلة فعلا خاصة وفي جوانب اجتماعية، يعني تزوجت، متى، كيف، جبت عيال وإلى آخره من الأسئلة. أنا ودي أسمع منكم أنتو، فشاركونا على 9 3 5 102 7، 9 5 5 5 1 0 2 7. يعني انت الحين ورطنا باغاني كاظم، ليتك اخترت اغنية لان كل اغانيه يعني جميلة، بس هذا اول اختيار جمعي، كوني احبك نسمعها معاكم ونرجع اكيد نسمع اسئلتكم اللي ما تحبوا تسمعوها واختياراتكم الغنائية اللي حابين تسمعوها خلال هذا الوقت.
1: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إلى المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل المحافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، احنا ما زلنا متواصلين معاكم ونسمع معاكم اكيد مشاركاتكم وايضا الاغاني اللي تحبوا تسمعوها في مشوار هلا كافيه لليوم. طبعا اليوم احنا نسأل وذكرنا انه احيانا في حياتنا سواء بالعمل بالبيت لما نطلع مع اصحابنا في اي مكان بعض الاسئلة تنطرح لنا ما نحب ان احنا نسمعها، نحسها اسئلة تضايقنا او يعني اسئلة خاصة او معلومات خاصة انا ما احب اشاركها لاحد، مع ذلك انه ينطرح علينا بعض الاسئلة. فسؤالنا لكم اليوم، شو السؤال اللي ما تحب احد يسألك عنه؟ يعني إذا حصلت لك الفرصة أنك تمنع سؤال واحد فقط أنه ما أحب حد يسألني هذا السؤال، شو راح يكون السؤال وليش يا ترى؟ شاركونا على 9-35-1-7 9-55-5-1-0-2-7. أم جوري تقول أنا ما أحب حد يسألني كم راتبك، أعتقد هذا السؤال اللي اتفق عليه الأغلب. تحبي حد يسألك كم راتبك وانتي بعد ما تحبي؟ نسمع ما عندش راتب؟ يلا خلصي من الجامعة وان شاء الله يصير عندك راتب. بس انتي ما عندك راتب ومن الحين ما تحبي حد يسألك كم راتبك؟
1: انا عندي سؤال ثاني ما احب حد يسألني
0: اياه. ايش انا ودي اعرف يعني رحمة انتي اذا سألتك هذا السؤال شو راح يكون؟
1: بصراحة متى تتخرجي؟
0: متى تتخرجي؟
1: أيوه. يا أخي الواحد يمكن يتأخر فصل فصلين.
0: يجيب العيد فصل فصلين. ليش تحرجني؟ فأنتي ما تحبي هذا السؤال، إيش كثر يضايقك يعني؟ إيش ليش ما تحبي؟
1: يعني أنا ما أحب حد يسألني خصوصا في التجمعات، يعني لأن الإنسان يمر بظروف، أحيانا يكون الظرف هذا ما يناسب إنه يخوله، فللأسف يعني هم يستمروا يسألون هذا السؤال
0: ويسألوش كثير
1: كثير خصوصا في العيد. انتظروا كل سنة عشان يسألوا
0: هذا السؤال. حلو، ففعلا أتوقع أغلب طلاب الجامعات ما يحبوا هذا السؤال صح؟ أي إن كان متفوق جدا أو بعدين ما له علاقة بالتفوق ترى، له علاقة أنه أنا ممكن أجلت فصل أحيانا ممكن لظروف ما أديت بشكل مناسب، حسيت أني أنا محتاج يعني تعددت الأسباب ولكن
1: في تأخير واحد.
0: ولا تسألني يا أخي، لا تسألني أنا تخرجي في إيش راح يفيدك، أنا راتبي في إيش راح يفيدك. يعني أذكر مرة أناقش أحد في هذا الموضوع، يقولك والله إحنا أحيانا نسأل البنات عن رواتبهم ما عشان نعرف يعني إذا فكرنا نروح نخطب إلى آخر، ما أنت يعني عشان راتبهم ما يصير أخواني الشباب نهدي. أتوقع كثير من الأسئلة اللي راح نشوفها اليوم ونسمعها شو الرواتب، شو الرواتب، ها شكل السؤال هذا وايد حساس، شو الأسئلة اللي ما تحبوا أحد إنه يسألكم إياها. في واحدة من المشاركات أيضا تقول إنه متى بتجيبوا أطفال، إيش رأيك باللي سألوا هذا السؤال؟
1: هذا رزق من رب العالمين أولا، يعني أشوف إنه ما سؤال ممكن ينسأل حتى،
0: بس هو واقع موجود نشوف للأسف. كثير إنه ها متى،
1: هذا نفس لما يسألك متى تتزوج ترى نفس الشيء،
0: نفس الشعور،
1: هي هو رزق في النهاية،
0: هي والموضوع ما بيدي،
1: ما بيدك أبدا،
0: أساس أنك أنت رايح راد على نفس السؤال
1: للأسف.
0: حتى لو كانت يعني نيتك صافية وأنت ما تقصد شيء، ولكن أبدا أبدا أعتقد أنه هذه من ضمن الأسئلة. أيوة لازم نسوي لستة خطوط حمراء،
1: لازم شكلها كلها الأسئلة.
0: أيوة نعممها كل الأسئلة. الواحد لما يسألنا يعني شوفنا ما فيه قال سؤال يسأل لنا.
1: يعني أهم شيء ما يكون شيء خاص،
0: أي الأسئلة كده. الخاصة فعلا يمكن في بعض الناس بالنسبة لهم عادي، بس مع ذلك بعد أنت تجنب أنك تحرج الناس اللي حواليك. ونفس الشيء أنا ودي أسأل، طب إذا أحد سألك هذا السؤال أنت كيف تتعامل؟ انت مثلا بما ان هذا السؤال يزعجك انك متى تتخرجي، اذا انا سالتش متى تتخرجي
1: صراحه قلت بعد سنه.
0: بعد سنه
1: يعني عاد قالت بعد سنه بعد سنه
0: شكله وايد بعد سنه
1: يعني هي ما بيحسوا فيها ترى اذا قلتي بعد سنه يعني فكروا انهم سالين يمكن قبل كم شهر، فالسنه يعني شويه تحسيها
0: والايام بتمر بسرعه كذا ما بيحسوا فيها ان سنه. فتردي كذا يعني
1: انا بعدني ما عرفت انت السؤال اللي ما تحبي حد يسال شيء.
0: انت كيف حالك اليوم؟ زينه
1: الحمد لله.
0: والله وايد اسئله، عشان كذا اقول لك لازم نخطط ان احنا نرتب لستة الاسئله يعني ضمنها من ضمن اللستة السؤال اللي قبل شوي انت ذكرتي موضوع ان متى تتزوج والى اخره. انا يوم يعني ورد عاده سالسف بيتنا مرتاحة والحمد لله ما شاك يا بس وام أذي أحد ومدلع مع أمي وأبوي ويسدني بس الحمد لله رب العالمين. تمام، احنا ودنا أيضا ناخذ مشاركات أكثر من المستمعين، ولكن إيش رايش نطلع لي فاصل وبعدها إن شاء الله نسمع رابح صقر إيش يقول. اختصارنا لا تسألوهن أسئلة سيئة وخميس ومالي خلق أزعل ومهما تستفزوني.
1: شكلي استفزيتش سميرة.
0: لا لا وين تو الناس عد ما بهذا السهولة أني أنا

0: فيعني ما راح تقدري تستفزيني على طول، ولكن أعتقد حلو أن احنا نسمع هذه الأسئلة من الناس، وحلو أن احنا نرفع الوعي في هذا الجانب، أنه يعني نحترم خصوصيات بعضنا البعض، حتى ولو أنت كانت نيتك صافية، بس ما تعرف إش كثر هذا السؤال يأثر على صاحب أو الشخص اللي أنت تسأله. فإحنا نروح لفاصل ونروح نشوف الخميس وعلوم الخميس، وما لنا خلق نزعل في الخميس، ونستانس مع الخميس. خميس ما لي خلق نزعل،
1: ما لي خلق تزعل.
0: يلا إلى فاصل.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
2: مستمعين، احنا وصلنا معاكم لساعتنا الاخيره، وما زلنا نستقبل مشاركاتكم معنا. هي اصاله جالسه تسولف وانا اسولف معاها، ان شاء الله صوتي واضح. هذه اجواء اصاله في الحفلات، ما راح نخرب عليها ولا عليكم المود. نسمع معاكم ذاك الغبي، اختيار للفنانة أصالة. من بعدها إن شاء الله نجي نكمل معاكم المشوار ونسمع أسئلتكم اللي ما تحبوا أحد، أو اختياراتكم شو الأسئلة اللي ما تحبوا أحد يسألكم إياها، وأيضا الأغاني اللي حابين تسمعوها.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، احنا ما زلنا متواصلين معاكم في هذه المساءات، وأنا ورحمة اليوم معاي. رحمة عادة تسمعوها في برنامج الجامعة، ولكن اليوم أنا سعيدة أن هي تشاركني في البرنامج، وأيضا سعيدة أنها جالسة تخرج للبرنامج. الله عليش يا رحمة
1: ربنا.
0: لأن أمورش طيبة، أنا قاعدة أسولف بأريحية الحين. انزين، أكيد احنا

0: قال انه متى اجازتك ومتى راح تتخرج من الجامعه وغيرها من الاسئله. شو تعتقدي يعني بعض الاسئله اللي ممكن الناس ما يحبوا احد يسالهم عنها؟
1: والله ما يحضرني حاليا ولكن كنت جالسه افكر يمكن السؤال يعتمد على الشخص
0: بعد
1: مدى
0: صح.
1: قربه منك يعني هذا الشخص قريب ولا في جمعه يعني كذا عشان يفتح سالفه يمكن
0: صح
1: فحس هو سبب.
0: واحنا ذكرنا يعني يمكن في بدايه البرنامج انه يعني احنا ما نقدر ندخل في نوايا الناس. ممكن الواحد يسال بنيه حسنه وطيبه يعني انت ضحكتي انا ما اتكلم عن موضوع الجامعه ولا الراتب انا اتكلم عن موضوع مثلا لما احد يسالك مثلا عن الاولاد ما انه هو سؤال مزعج جدا انك انت متى راح يكون عندك عيال سواء للاب او حتى الام ولكن الواحد ممكن يسالك هذا السؤال من باب انه فعلا يريد يفرح لك بس انت ما تعرف خفايا هذا السؤال وايش الاجابات اللي ممكن ترجع تزعج الناس من أول وجديد. وبعدين حتى موضوع الراتب مثل ما ذكرتي هو يعتمد أحيانا لناس مقربين ممكن أقولهم وفي ناس يعتبروا عادي يعني مثلا من الأسئلة اللي ما لها تأثير بس تشوفي أغلب البنات ما يحبوا هذه الأسئلة اللي هي كم عمرك
1: كم طولك
0: كم طول عد هذا السؤال الطول واضح قدامكم شبر ونص
1: تعاني نفسك ترى
0: ليش ليش ليش يعني كذا تجرحونا وتقلبوا في المواجع قدامكم شبر ونص ولا أنا دايما إحنا نشوفك بالتصوير كبيرة وعملاقة طلعتي إنزين ليش خلاص أنت شفتني إن أنا وفي الواقع قصيرة ليش يعني هذا الكسر الخواطر الله يسامحنا. شو رايش انتي هو البنات لا تسألهم عن العمر والطول والوزن
1: بعد الوزن صح.
0: الوزن أي فانتي لما تيجي تفكري فيها يعني بتقولي انزين ترى الأسئلة ما لها تأثير عادي مثلا كم عمرك مجرد رقم كم وزنك نفس الشيء وكم العمر والوزن قلنا ايش الطول يعني مثلا الطول اللي يعرف كذا يقيس واضح لكن بعد انت ما تعرف تأثير هذه الأسئلة خاصة للمرأة اللي هي تكون حساسة أكثر من الرجل.
1: أنا أشوف مثل ما قلتي إيش تستفيد وإيش بيزيد لك أنت إذا عرفت هذا
0: إجابات هالأسئلة نعم
1: أشوف ما له داعي يعني إيش بتستفيد وهل بيزيد شيء من ثقافتك هل بيزيد
0: فعلاً.
1: من شيء أنا ما له داعي
0: أبداً فبليز من يوم ورايح نتفق ما نسأل البنات كم عمرش هذا هذا هذا لا لا نضيفه في القائمة قائمة الخطوط الحمراء اللي ممكن تسألوها وقلنا كم الوزن وكم إيش بعد عندنا الطولش عاد هاي الطولش أحسها يا أخي ما تلسأل كيف تعرف إني متأثرة ومتحسس بالسؤال
1: شكلش تتمني هذا السؤال ينمحي من الوجود
0: يعني أحس أوكي الرقم العمر ممكن ما تعرف
1: يتحسسوا يعني في بنات كثير يعني يشوفوا الموضوع حساس وخط أحمر يعني أنا
0: جداً.
1: عادي بالنسبة لي يمكن تيضة بالضحك بتاخذيها من جانب هو على حسب الشخصية بعد
0: لا أنا مثلا ما أحب هالأسئلة
1: والله
0: أبدا ما أرد عليها يعني إنه كم عمرك ووزنك وطولك لا أحسها يعني ما أعرف بس ما أحب هالأسئلة
1: صح وش بتستفيد
0: أبدا ما أحب أبدا وبعدين على عمري أنا طول حياتي أشوف نفسي طفلة وما أكبر فأحس أنه فعلا مجرد رقم شفيكم شوف الروح بعدها يعني الطفل الداخلي بعدها حي يعني مهما كم وصلتي من العمر بس
1: أهم شيء الروح
0: أيوة
1: أهم شيء
0: فكذا لكن مسألة الطول أشوف أنه هو شيء واضح يعني مثلا بقول العمر والوزن تحتاجي أنك يعني هاي لما أحد يعرف أو كذا بس أن الطول ترى يعني أنا قدامك يعني
1: صح.
0: الطول
1: قيس وحدك
0: يا أخي ما يصير خل نشوف حمد الكلباني شي يقول إنزين يقول مالك مو فيك هذا السؤال اللي لازم يمحي أنا أكتبه الحين وعصبني أفا يا حمد ليش مالك حمد إيش فيك اليوم
1: مالك مو فيك
0: خبرنا مو فيك ليش ليش هذا السؤال يزعجك؟ ما انه على فكرة شوف السؤال له جانبين. أيوة. سلبي

0: وإيجابي أنا خلني في حالي يعني أنا اللي فيني كافيني، وبين أنه أنا أسألك شفتك مثلا متكدر أنه ها إيش فيك خلنا نفضفض. بس يا عزيزي تراك أنت الشخص الغلط أني أنا فضفضلك، ما أنت المطلوب أنك تسألني هذا السؤال. وعندك الجانب الآخر أنه حتى ولو أنا سعيد يعني مالك مو فيك ممكن تجي للفرح.
1: هي يمكن تعتمد على النبرة بالنفس.
0: هي صحيح بعد صح،
1: يعني حد بيقول مالك مو فيك تختلف، عكس لما مالك مو فيك.
0: بس صدقي الكلباني شغل فضولي أمانة ايش فيك. ليش زعجك هذا السؤال؟ وانتم مستمعين خبرونا شو الأسئلة اللي تزعجكم وما تحبوا تسمعوها أبدا، شاركونا على 935-1027 وإحنا نتشارك معاكم، لأننا ورحمة جاسين نجهز قائمة للأسئلة اللي أبدا أبدا أبدا أبدا لا تفكروا أنكم تسألوها لأي أحد، خاصة حمد الكلباني. لا لا يعني هي مالك مو فيك، كيف حالك يا أخي صح؟ بس أعتقد يمكن الأشخاص الغلط اللي
1: شكله عنده تجربة معينة.
0: أيوة، فعشان كذا أنا مصرة يعني تعطيني ليش أنت ما تحب هذا السؤال، ش كثر هذا السؤال يرفع ضغطك لدرجة أنك أنت حتى لما تكتب السؤال أنت معصب. هدي أعصابك وكين طلع فاصل ونرجع. أيوة رجاء. وخبرنا أنت شو تحب تسمع عشان شغل لك أغنية كذا تهدي أعصابك. أوكي يلا إلى فاصل.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. عندك شيء مميز؟

استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً.

سياحية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معاكم وما زلنا ننتظر مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. وإحنا نسأل، إيش نسأل رحمة؟
1: نسألهم عن السؤال اللي يتمنوا إن ما ينسألوا عنه أبدا.
0: وإذا سألوكم هذا السؤال عادة شو يكون ردكم؟ خلينا نوجه تحية للكلباني، رسالتك واصلة خلاص. ننتظر منك الرد. إذا في سؤال آخر واصلنا على 9355127، وكل من حاب يشاركنا أكيد شاركونا عبر الواتساب على الرقم 9555107. هذه ما كاتب الاسم، آخر الرقم 404، يقول أو تقول من الأسئلة الغير محببة، كم راتبك؟ لا هذا السؤال من وين؟ أي كم راتبك تسألوها للرجل؟ كأني أنا شفت الرسالة ما أعرف، يمكن تم تعديلها أو شيء، أنه لا تسأل الرجال كم راتبك. شو رأيش أنتي؟
1: ترى رجال ولا حرمة، هو السؤال،
0: هو السؤال. بعد السؤال مزاج.
1: اي صح.
0: زين اوكي، بس احيانا يعني الرجال اثناء الخطبة وكذا في البعض يسألوا هذا السؤال، كيف بتشوفي انت يعني اذا واحد رايح يخطب واهلها سألوا يعني كم راتبك؟
1: هو
0: هل تحسي اساسا من
1: واجبة صراحة؟
0: لازم.
1: لازم
0: هني لازم لازم يفصح الراتب هني.
1: ايوه
0: تحسي
1: اساس الحياة.
0: الحين صار أساس الحياة موضوع الراتب. غير عن كذا قلتي لي ما حلو السؤال. رحمة استقري على شيء واحد. أيوة لا نسأل ما نسأل.
1: نسأل. لكن إذا البنت تنسأل ما تنسأل.
0: ما تنسأل. في الخطبة نسأل الريال وما نسأل البنت كم راتبها.
1: هي الراتب البنت للبنت. وش رأيك أنتي؟
0: راتب الريال.
1: للعائلة.
0: للاثنين للعائلة بعد مش للاثنين. انزين حلو ابا علي رحمة، ايش رايكم في كلام رحمة؟ انتوا تتفقوا معها ولا لا؟ نسأل عن الراتب اثناء الخطوبة ولا لا؟ اتفق مع هالرسالة. ايش يقول؟ وين انت الحين؟ احس فيها فخ. صح.
1: يطرشك ولا ما يطرشك؟
0: أيوة. وين أنت الإنسان هذه؟ وين أنت الحين؟ صراحة مقلقة.
1: ترى أكثر شيء مقلقة لأن العائلة يمكن يقول لك روح جيب خبز ولا روح الدكان،
0: وممكن يقولوا لك يلا شابة طالعين.
1: أي أيوة والله انتظرك
0: قافي خلا رايحي، أنت شو وضعك الأسبوع؟ نسيت وأنا هذا كيف أرد
1: خاصة
0: عليه؟
1: في الويكند نفس اليوم.
0: يا أخي يمكن
1: ترتاح،
0: يمكن سفرة، ويمكن يقول لك لا ترى خلا نروح الصناعية أو مشوار ما تحبه أو يطرشك على شيء. أنت فعلا ما تبغى تسوي
1: يعني أنت لازم تقيس النبض.
0: والله تصدقي نورني على هذا السؤال اللي حقيقي أنا ما أحب حد. وين أنت الحين؟ زي هو تو
1: شكلش كله تقولي في الدوام
0: إجابة. وللأسف إن يعني الإجابة فعلا. اوكي اذا انت في الدوام عندنا جدول كيف الترتيب؟
1: يعني انت شوفي اذا يستاهل قولي عادي، بطلع
0: اتمنى مديرة الاذاعه ما تسمعش عشان ما اتفنش بكره والسبه انت يا رحمه.
1: بعدني انا اتدرب.
0: اهلا، هذا زميلنا محمد عباس. هو مالوه
1: خريج الجامعة بعد ترى
0: ما تعرفي. أيوة تشوفي من الجهاز يطلع غبار ولا لا؟
1: لا عمورة طيبة، ما واجد.
0: الله يعطيك العافية يا محمد، فعلا يعني مفتقدين تواجده وسوالفه الحلوة اللي كانت أيضا معنا في مختلف البرامج منها هالكافي. خلينا نشوف أبو زكريا إيش يقول. أبو زكريا يقول لك أحس من الواحد يتقدم للخطبة لازم يجيب معاه تقدير راتب.
1: لازم.
0: لازم قبل لا تفكر روح عند المحاسبة خلي يعطيك شهادة راتب مرة واحدة، تبطلع قرض ما رايح تخطب.

يعني هي كثير من الأسئلة ممكن اللي تمر علينا وما نحب ان احنا نسمعها ولكن ما نحب حد يسألنا، ونفس الشيء احنا ودنا نعرف اذا احد سألكم كيف تتصرفوا، انتوا ايش تسوي اذا احد سألكم سؤال انتوا ما تحبوه. على 9-35-102-7-9-5-5-5-1-0-2-7.

0: أنا كنت صح أنت اللي جالسة تخرج البرنامج بس كنت أختار أغنية، لكن أبو زكريا يقول ودونا بحر، فخلينا نسمعه ودوني بحر. شو رايش؟
1: خلا
0: بس أنت تشغلي.
1: بس كيف بنروح بحر ولا وش؟ ما عارف الأغنية ترى، نحن جيل
0: قولي والله، بس هذه الأغنية أغنية جيل زد حقيقي،
1: ما أعرفها.
0: جديدة
1: شكلي أنا قبل شوي ترى مختارة إليسا من سنة السبعينات، شكلي من ذاك الزمن.
0: أنا أحب الأغاني القديمة أكثر، ما أعرف، وحس إنش ما تنسيها وما تنسي كلماتها، بس أغاني الحين يعني لك عليها البعض منها
1: ترند تروح.
0: هي هبت فترة وش اسمه. فنروح البحر،
1: هلا البحر.
0: الكرك على من؟
1: علي.
0: علاش انت علي. انت انت تشربي شاي ولا قهوه
1: كل
0: اكثر؟
1: شي.
0: كل شيء. شوفي انا صديقه القهوه اكثر، بس اذا بتشربين شاي عشان ايش نشرب
1: حتى يعني. قهوه اللي تريدي
0: كله مطلوب موجود. يا سلام. عيل ودينا البحر،
1: يلا بسم الله
0: انطوا الشرب الحين البحر.

0: آراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 64 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 60 يوما. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: على هلا FM.

0: اهلا وسهلا. صدقي ما سمعت صوتي، وين وديتيني يا رحمة؟
1: انا ترى تو ماسك الاخراج يعني عاد ما اعرف
0: بشكل مباشر، وانا بعدت عنك يعني بعد اكثر ولا
1: لا؟ لا بالعكس تخذي راحتك.
0: زين
1: حطتني في الامر الواقع، لكن
0: اي عشان تتعلمي. لا لازم مش
1: معلمة شاطرة ترى سميرة.
0: وبعدين لا انا استمتعت واحد يخرج لي البرنامج، متعودة اخرجه بنفسي، بس اليوم يعني
1: اتشرف.
0: خميس وما لي خلق
1: يا سلام. ان شاء الله ما زعل عاد سميره.
0: لا عاد ما زعل، بالعكس يعني حلو انه يوم الخميس ونشوف رحمه معانا كذا تحلي اجواءنا. ودائما الخميس والاوقات الجميله نحب كذا نكون حوالين الناس اللي نحبهم، نرتاح لهم، الجلسه معاهم كذا جلسه حلوه. فبالعكس انت يعني منوره المكان، وان شاء الله ايضا المستمعين يكونوا مستمتعين بالسوالف. واحنا اليوم نسألهم عن السؤال اللي ما يحبون يسمعوا. تخيلي اني تذكرت سؤال مهم ما اعرف كيف نسيتي.
1: وايش السؤال؟
0: لا لازم وش ترفع الموسيقى شوي عشان اعرف السؤال. اي نقصي بس لا تحطي وايد عالي، خليك كذا.
1: اوكي
0: زين الحين امورنا تمام.
1: تمام
0: اعتقد
1: تمام.
0: صح
1: ايوه تمام.
0: اسمعي صوتي بوضوح.
1: اسمع.
0: متى انتي وضعفتي؟
1: لا هو الوزن نفس السؤال. لا
0: لا بس
1: احيانا سؤال ضعفتي ترى ايجابي.
0: لا يعني وين كم وزنك هذاك شيء.
1: أيوة.
0: ولما تجي عند وحدة ضعيفة تقولها متى انتي؟ انزل اوكي في بعضهم ويمكن هذا اللي يتحسس منه، ما اعرف اذا الشباب نفس البنات او نفس الشيء. يعني اعتقد انه سؤال يزعل لانه أيوة. الضعيف ومتن، طب هو ممكن يكون مستانس انه متن، لانه ايه في ناس تسعى وتروح ايه تدور وعشان تمتن، وفي لا انت العكس. الحين جرحت مشاعري. صح. كيف يعني انه متنت؟ انا متنت زعل يعني. انا حتى كان سؤالي جزء منه إن انت كيف ترد؟ انت شو خصك؟
1: صح
0: متنت ضعفت وشت من كيسك انا اكل ليش؟ لا يعني في غيره فعلا يتأثروا نفسيا. صح. احنا يعني ممكن جاسين ناخذها بجانب خفيف ونضحك، نريد الحلقة تكون خفيفة، بس فعلا
1: بعد ذكرتيني بسؤال يا اخي،
0: انه هذا السؤال يعني ننتبه له. ايش ذكرتك؟
1: في سؤال بعد سمرتي
0: ايوه
1: ولا طلع لش حبوب
0: حبوب ايوه فعلا.
1: السؤال خصوصا اللي في المرحلة الشبابية هذه وقهم دائما انا اعاني من هذا السؤال.
0: هي
1: طلع لش حب زيادة ليش؟
0: فعلا
1: ترى انا احاول بس انه
0: الموضوع ما بيدي ميت. انا ورسمت حبوب في وجهي يعني. هنا الفكره يعني، وهذا الامر اعتقد للبنات وللشباب نفس الشيء. والله انت متنت، انت ضعفت، انت ونفس الشيء لمتين، ولما تي تقولي له ضعفت ترى نفس الحاله يعني. احيانا ممكن انت تقولي لما اقول لاحد ضعفت هو شيء ايجابي. لا ما الكل يحب انه هو يكون ضعيف
1: الا اذا اكون انا عارفه انه هو يفرح.
0: أيوة. أيوة عدا ذلك يعني أعتقد من الأسئلة اللي ما نحب إن إحنا
1: أحمر
0: نسمعها، ضفناها للستة. شو رأيش؟
1: أيوة والله صح.
0: نزيد نرفع الموسيقى شوي
1: عاد سميرة.
0: يعني أنا ما بغيت يعني أتعامل معاش بالإشارة كثر ما أنه خلاص أنت لازم توصلي لمرحلة أنش فهمتني.
1: أنا فهمت إن شاء الله. أستاذ سميرة
0: لا بدون أستاذة، بس أنه حاولي تفهميني.
1: حاضر.
0: ما أعرف سبحان الله تذكرت موقف أنه روح جيب نعالك، ما أنا ما لخص بس يعني رح تجيب نعالك والحركة المؤلمة هذه. أيوة. فجأة أطلع برع ما لاقي أحد.
1: ترى هتطورت صارت روحي لبسي عباتش.
0: قولي صدقي صح. كيف أصارحش أني أسويها بخواتي اللي أتمنى أنهم ما يسمعوني في هذا الوقت. كيف أصارحش أنه فعلا أنا كي أسوي أحيانا ما أعرف. أنا لازم ما أسويها ما أعرف، بتأثر شوية يمكن بطفولتي.
1: شكل الشواق تقالوا لشي من عائلتك وروح عنه.
0: ما أعرف بس زمان يعني كنت وايد أحب أروح مشاوير كذا، الحين لا
1: العكس
0: ما أحب. ما أعرف من كثر ما لفيت في حياتي ما أحب، ولما يكون عندي وقت فراغ ما أعرف أحب أجلس في البيت. يعني أوكي إذا هني بجلس في البيت، من النادر يعني تحصليني إنه والله طالع وكي ولا إني مسافرة.
1: لكن خواتش تقولي لهم روح نجيب عبايات، كانوا تروحي عنهم؟
0: يعني ما دايما انتي بس خلاص غير الموضوع تو تسوي لنا شو اسمه اروح البيت مسكرين علي الباب ولا شيء ما يخلوني ادخل ما زين عليش يا اخي. فاحنا اعتقد وين وصلنا؟
1: قلتي بتسولفي عن الرياضة وكذا؟
0: كان ودنا نسولف عن كأس العالم. تتابعين مباريات؟
1: أنا أتابع شوية بس اللي بدون سهرة.
0: أوكي.
1: يعني أحس
0: المباريات اللي بتوقيت مبكرة شوية
1: يعني 11-12 ممكن نتابعها.
0: ومن تشجعي في كأس العالم؟
1: أتمنى المغرب يفوز.
0: تتمني المغرب؟
1: أيوة أحس يعني هو ما شاء الله أمس سجل 4 أهداف فكانت أهداف حلوة صراحة.
0: طبعا دائما منتخب المغربي متعنا بالكرة الحلوة ومشرف العرب في هذه البطولة. وأكيد يعني بعض المنتخبات العربية ودعت مثل قطر وأيضا عندنا مين
1: الأردن
0: وإن شاء الله يعني المنتخب المغربي والمصري
1: أيوة.
0: أنه يواصلوا هذا التألق لأدوار قادمة ويا رب يا رب
1: منتخبنا إن شاء الله.
0: انتخبنا حبيبتي برع البطولة حاليا ان شاء الله النسخة اللي بعدها
1: او النسخة الجاية
0: او
1: يعني.
0: النسخة اللي في السعودية 2030 خير ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. على العموم مستمعينا الاحبة احنا وصلنا معكم لختام مشوار البرنامج ونشكر كل من سمعنا كل من ثبت الموجة كل من شاركنا ونعتذر على أي زلة أو قصور ونتمنى كذا قضيتوا معنا وقت ممتع. رحمة شكرا وأعرف إيش ودش تقولي في ختام هذه الحلقة.
1: شكرا سميرة. سميرة ما قصرت معي ترى طول الحلقة مسكينة كانت تعد وتسوي من الكمبيوتر وتعلمني عشان كذا يعني
0: أنا جايبة آيبادي عشان أخلص بعض الأشياء في الفواصل لكن
1: ضيعت يعني عليها
0: ما ضيعت علي بالعكس أنا وايد مستانسة بوجودش.
1: ان شاء الله كنت خفيفه لطيفه خميس خفيف لطيف ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله على المستمعين علي انا تمام
1: الحمد لله.
0: شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي تحيات مازن القصابي في الاخراج تحيات رحمه وهذه تحياتي انا سميره واتمنى لكم اجازه سعيده ومع السلامه
1: مع السلامه.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: النصائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

مراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

المصاعد كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك للعرب.

نايت لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

مزاجك بالعود.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هذه العطلة نهايات الأسبوع.
1: نهايات الأسبوع.
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم.
1: تلتقون بذويكم. يلي خذيت قلوبنا.
0: يلي خذيت قلوبنا عندكم طوع.
1: عندكم طوع. عندكم طوع.
0: درب السلامة وطمنونا عليكم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة إنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الأغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس، وصعب أنهم يطلبوا المساعدة، ناس أسر متعففة، فهم إذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية أنها تسهيل الإجراءات، ما تعقدها حلهم أن تعالوا مرة ثانية وثالثة، لأنهم مجرد أن صعب أنهم رايحين هذه المرحلة الأولى، فإذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الإجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجين. مثلا أنا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له أنا أروح أطلب المساعدة من الجهات، فقال أنا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. أنا صعب علي دكتورة، أنا رحت مرة الأولى كيف أرجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. الصعب يعني، فالناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد، الناس إذا تعرف أسر متعففة زين تطلبهم المساعدة. أنا أعرف ما شاء الله أخوات تشوف جيرانهم تطلبهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لأن هذه ضغوطات مالية أكثر من أنها تكون ضغوطات معنوية.
1: فإذا حلينا النفسي.
0: أيوة، فإذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني إحنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته، لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

بلادك في كأس العالم هذا شعور رائع دون شك، وأن يأتي هذا بعد مرارة الهزيمة في الحرب العالمية فهذا بالتأكيد إنجاز مذهل. لكن تخيل عزيزي المستمع أن ينجح شخص ما في تحقيق ذلك وهو عائد من موت محقق في سقيع سيبيريا. هذه أشبه بمعجزة في رأيي أنا على الأقل. أهلا بكم في محطة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي محمد حفر. نحن الآن في معسكر للمعتقلين في بلدة صغيرة في رومانيا. ضابط سوفيتي يشرف على جنود تم أسرهم في خضم المعارك. يتم تجهيز بعضهم للترحيل إلى منشأة للعمل القسري في سيبيريا بشمال روسيا. من بين هؤلاء شخص يدعى فريتز فالتر، جندي ولاعب كرة قدم في فريق مدينة كايزرسلاوترن الألمانية. تحت تأثير المعاناة من مرض الملاريا لعب فالتر مع حراس المعتقل المجرين وسلوفاك،

خلال طريقة لعبه تعرف الحراس عليه، ثم قاموا بتقديمه لقائدهم الذي كان عاشقا لكرة القدم على أنه لاعب سابق من النمسا. بفضل هذا الموقف الغريب نجا فالتر من خطر الترحيل إلى سيبيريا، وبدلا من ذلك عاد إلى مدينته الألمانية. مر الآن ما يقرب من 10 سنوات، وإذ بألمانيا المنكسرة بعد الحرب العالمية الثانية تتوج بكأس العالم 54 في سويسرا. تحقق هذا بفضل فوز مذهل على المجر. كان الألمان متأخرين في البداية، لكنهم قلبوا الطاولة على منافسهم. كثيرون ينظرون لهذه المباراة على أنها ملحمة ويطلقون عليها معجزة بيرن، لكن فريتز فالتر الجندي الناجي من المعتقل وكابتن الفريق الألماني في تلك المباراة لديه رأي آخر. يقول: مباراة العمر لم تكن ضد المجر في بيرن، بل كانت في معسكر الاعتقال في

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: بمسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام، تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.
1: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

كيف أبو أصيل غير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة يوم الاثنين الساعة 12 المساء.

0: قال ليا صافي سنت صاف حدو قتله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون، يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

شفتك كيف؟

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFMRadio.
0: كل معنا على FM على تويتر
3: @HalaFMRadio.
4: HalaFM
2: مزاجك بالعربي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: يوسف حاضري. كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام ايمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، أحرز أهداف خلال بطولات 2006 و2010 و2014 و2015 و2022.
1: هلا بالمونديال.

ولا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار. تجنب الري وقت الظهيرة وخفف التقليد لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

واللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كاظم الساهر صنعت منه مطربا مختلفا.

0: ألف شكر.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هاتفك.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.